105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا ماضي ساعتين على مسافة.
1: أما فهم اتنعوش
2: اتنعوش.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معك.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معك.

0: كلام.
1: أمفهم اتنعوش اتنعوش توا الأربع متاع السلاح أحلى مفهم. أمفهم عيش سباحك.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي.

خليت زمان ايام هنيه هنيه اللي حبك بالسماء اجمل هديه.

0: FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع

إن الله سميع بصير.

آفاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعلم

به، والله بما تعملون خبير. فمن لم

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

وهم على خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا

وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون

حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

وتناجوا بالبر والتقوى.

وليس بضارهم شيئا إلا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم

بين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله.

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنه هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا

له ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري

ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكون من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

عليكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم

جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا

ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن

ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن

كان رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم

مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.

ولكن المنافقين لا يعلمون.

أولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا

0: فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر
1: توا الستة متاع الصباح على مسافة

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mftunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيك، سوسه والمستيك، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا من يمتع السباح على مثل MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de Miebel Mietoun Saya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجاب حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
3: هو الحربوس يا وين الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، كل صباح نعمة من المولى عز وجل، كل صباح هو بداية جديدة، صباح النعم التي لا تحصى ولا تعد. صباحكم أرزاق، صباحكم صباح الطمأنينة والسكينة، وصباح الأنوار المضيئة.

بيئة. صبحنا الله بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا ونور بنوره يومنا. أدام الله نعمه علينا وإن شاء الله نهاركم زين أعزائي المستمعين. اليوم الأربعاء غرة جويلية، اليوم غرة جويلية الموافقة ل 16 محرم 1448 هجري. صباح الإطلالة الحلوة وصباح الكلمات المزينة وصباح البشائر اللي إن شاء الله يا ربي تكون ديما مرافقتنا في حياتنا في كل خطوة، إن شاء الله يا ربي تكونوا ثابتين وفي كل خطوة تكونوا ناجحين ومتألقين. صباح الخيرات لسادة المستمعين وصباح الإطلالة المميزة زادة والأغاني الجميلة وصباح الطاقة المميزة لمؤسسي صباح الأنوار سي معز مرافقنا في الكوتي تكنيك والإخراج اليوم ودائما في الكوتي تكنيك والإخراج الحقيقة ومبدع كالعادة. صباح الأنوار يا سي معز، شحوال خوي؟ لاباس سي معز؟ في فورما سي معز؟ عيا حضر لي روحك يا سي معز، حضر لنا هكا شوية أغاني شكيرة هكا مليانة بوكي ثنية كاملة وانت تلم. صباح الخير، صباح البهجة وصباح يا ربي إن شاء الله نراو فيه كل خير. باش نبداو صبحيتنا لليوم بمواطن سمعنا البارح، سمع كيفاش الحقيقة فازة الماء اللي قاعدة تتواصل، سمع اللي فما بالحق مشاكل كبيرة. اليوم مانيش نحكيو كان على قصر هلال كيما البارح، اليوم باش نحكيو على مدينة لمطة. لمطة اللي سبت واحد واثنين وثلاثة الماء مقصوص. تفاصيل مع سينابي العياد باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف ونحكيو أكثر تفاصيل. لمطة كذلك تعاني من قطع الماء المتواصل والحقيقة باش تندهشوا حكي لي برشا حاجات سي نبيل بعد شوية تسمعوهم باش تبهتوا بتبهتوا. قال كنقرقوا نقرقوا فميشي شكون عنده سبالة محلولة أو بير أو سونداج باش ولادنا تدوش، معناها تخيلوا وين وصلنا احنا المواصل هذه. كذلك اليوم باش نحكيو الحقيقة على نظام الطيبات، نظام الطيبات اللي عمل برشا بوليميك ونظام الطيبات اللي برشا يتبعوا في نظام الطيبات. هنا هل نحن مع نظام الطيبات أم ضد نظام الطيبات؟ هل نظام الطيبات هذايا الدارج واللي قاعدين برشا توينسا للأسف قاعدين معناها يعني قاعدين يطرقولوا قاعدين يمشيوا تدريجيا بكل كل حاجة موجودة فيه، هل هو صحي؟ هل هو صحيح؟ هل لازمنا نتبعوه؟ تفاصيل كثيرة مع الأخصائية أخصائية التغذية مفيدة أم ديما غتكون حاضرة معنا كذلك عبر الهاتف وينورنا بحضوره اليوم مهدي كرشود مدير مدرسة الجواودة. واليوم باش نحكيو على التخريب اللي صار والحقيقة باش نحكيو بكل أسف خلينا نفهموا الحادثة، شكون اللي خرب المدرسة؟ هل هم تلامذة؟ هل هم البرة؟ اليوم أكثر تفاصيل مع مدير المدرسة يكون حاضر بحضنا يظهر لي الفيديو، شفتوه الناس الكل، الفيديو عمل بوليميك كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والحقيقة بعد مجهودات كثيرة وكبيرة. والحقيقة خليني نعطي لكل حاجة حقها. اليوم المؤسساتنا التربوية كي تمس وكيف يصير فيها تخريب هذا غير مقبول وهذا ما يجيش بالكل. دونك تفاصيل بعد شوية يكون منورنا سي مهدي ونحكي أكثر تفاصيل على الحادثة هذه. أكيد مواصلين معكم أعزائي المستمعين، أكيد برشا تفاصيل اليوم، خليكم برونشي معنا ما تبعدوش علينا. وباش نبدأ بأول فاصل موسيقي في صبحيتنا لليوم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: يلا نوت بدل المود
0: على MFM.
3: رجعنا لكم من جديد ونشوفوا أحوال الطقس لليوم. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الشرقية، ثم تتفرغ نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط المحلي للبرد. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 33 و39 درجة ببقية الجهات، كما تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:12 دقيقة، الظهر نص نهار و30 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة، المغرب 7:45 دقيقة، أما العشاء 9:34 دقيقة. شروق الشمس 5:03 دقائق، أما الغروب سيكون 7:43 دقيقة. مواصلين معاكم بعد شوية أبراجنا وطاقتنا الإيجابية.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم وابراجنا وطاقتنا الايجابيه. الحمل حيوية معتادة للحمل يخلي الحمل دائما في المقدمة. احنا دائما نستبشر الحقيقة كي يبدأ الحمل مميز مع انه اول الابراج ديما تبدأ الابراج الاخرين يعديها، يعني ديما الطاقة الايجابية تكون موجودة، ابواب واسعة تفتح لك المجال يا حمل باش تلمع وتبدأ. ورد بالك النجم نقول لك استفد من كل درس في الماضي، استفد من كل حاجة صارت لك باش تكون المجال محلول دائما للتوفيق والنجاح والتألق ولا غير ذلك. رد بالك كل حاجة صارت لك قبل تعلم منها يا حمل باش تكون المجال محلول دائما، باش تكون انت الأفضل. الثورة دقة متناهية تعاونك على اكتشاف الثغرات الدقيقة، فما حويجات ما كنتش انت شايفها باش تشوفها الا يامات هذوما، وتكون وقتها مراجع على التفاصيل هذية واصلاح لكل ما يستوجب، وهكا يكون الثور في مأمن الا يامات هذوما من الاخطاء. واليوم ما يفوت شيء، كل شيء يفيق به. الجوزاء فرص مثالية لتسويق الأفكار والمنتوجات، يعني كل حاجة اتخمم فيها انت بإذن الله اتبلورها كم إلفو، وكل حاجة اليوم انت تبيع فيها ولا تسوق لها باش تكون ناجحة على خاطر الذكاء الاجتماعي اللي يتميز به الجوزاء اليوم مميز برشا، وفتح الأبواب المغلقة أمامك يا جوزاء، ربي يفتحها في وجهك. السرطان تقارب ملحوظ مع أفراد العائلة الأيامات هذوما يخلي التقارب ذي فما دعم معين للسرطان، فما تركيز كبير الحقيقة على تلبية رغبات السرطان، وفما دعم مميز من جميع المحيطين مش كان من العائلة، وحتى في العمل يا سرطان هذا اللي يخليك اليوم حظك مميز برشا. الأسد مواصلة المجهودات، قاعد تعب قاعد يخدم يحاول يسعى يحاول يكون على قد المسؤولية، خاصة بإذن الله تحصد ثمار النجاح يا أسد، ما تخاف من شيء، فقط خليك ملازم مع الفريق وخليك متعاون مع الفريق، وخلي الكلمة جماعية ما تخليهاش بيدك أنت وحدك. العذراء تنجح في تنظيم هيكل تنظيمي جديد، يقول تنظيم هيكل تنظيمي جديد، فما بلورة وفما أفكار وفما برشا حاجات باش تتبدل في حياتك يا عذراء، وانت اللي باش تحط النقاط على الحروف، تعرفوا بكفاءة مزيانة برشا وبجهد قليل، يعني حاجة ما تتطلبش منه برشا مجهود لكن جوست يخدم شوية مخه، وان شاء الله الحظ معك. الميزان، الميزان قاعد يتخلص الحقيقة من مشاكله من العراقيل اللي ربطته عندها فترة كبيرة مش شوية، لكن شوية شوية قاعد يفيق روحه، وقاعد يفيق اللي هو روحه عزيز عليه، ولازم وقفة حازمة، ولازم ما يتنازلش على حقوقه تجاه الآخرين، رانا احنا عنا حقوق يا ميزان وعنا واجبات، دونك مش نتنازلوا على حقوقنا ونلبي واجباتنا. العقرب مواصلة النجاح لازمها شوية تغيير للعادات القديمة، عندك شو صحت راسي يا عقرب لازمك تبعد عليها شوية الأيامات هذوما، لازم بالنسبة ليك تكون متجدد يا عقرب، ولازم الحقيقة تكون في المستوى المطلوب دائما. علاش؟ على خاطر فما برشا حاجات مميزة تعيشها وفما إيجابية تعيشها، خليك متجدد وخلي أفكارك متجددة. القوس اليوم زاد كيف كيف، القوس لازم يخرج هكا من روتين شوية ويجدد روحه، يعرف اللي الكلام هذية مفهوم ويعرف اللي هو يلزمه يكون، دونك لازمك تكون ديما مواكب جديد لانه باش يقدم بيك يا قوس، وفما خرجة على غفلة اللي باش تغير لك المود واللي باش تخليك تخمم كوم يلفو، تتفرهد ياسر في الخرشة هذية مع اصدقائك وتبدأ بالحق رحلة تفكير مميزة وتعود عليك بالإيجابية. نهار حافل اليوم للجدي، الحقيقة فرحانة للجدي إني عنده برشا معاشش الحاجات المزيانة، نهير حافل بالقرارات المصيرية اللي اليوم الحقيقة القرارات هذية تعود عليك بالفايدة، وكل خطوة تكون لك أنت لصالحك يا جدي تطلقها مكافأة أو كلام يأثر فيك، الكلام هذايا عبارة رد اعتبار أو رد جميل لشخصك أنت بالذات، على خاطر تعبت برشا، خاطرك تعب برشا، خاطرك تخدم كم يلفو، وخاطرك صاحب قليب يا جدي. أخيرا الحظ يبتسم للجدي. الدلو اليوم ملعب الدلو، حس الاستاد ليه وجوارات في صالحه، والكرة في الملعب متاع الجدي الحقيقة قاعد يهدف، قاعد يبدع، كل حاجة اليوم مزيانة راهي ليك انت يا دلو. كل حاجة تصير حتى عكسيا، يعني حتى الانسان اللي بيش يعمل حاجة ويقول هذية رايد بها الدلو ونحب الدلو حسيله يحشم ولا يتحرج، راهي بيش تصب في خانة مصلحتك يا دلو. كل حاجة ايجابية تراها ايجابية، وكل حاجة سلبية تصب في خانتك انت الايجابية، معناها كل حاجة خايبة راهي تولي باهية. قد ايش من الحظوظ هذية ما شاء الله، عيش الإيجابية يا دلو. الحوت، الحدس هو سر نجاح الحوت، قاعد يمشي برشا بالحدس امتاعه، والحدس هذا قاعد يقوته لكل خطواته الإيجابية، قاعد يبين لك في ثنيتك المزيانة، وقاعد يبين لك في ثنيتك الحلوة، ويبعد عليك زادة الناس الخايبة. حظ سعيد. حظوظنا المميزة إن شاء الله يا ربي حظوظكم ديما تكون مميزة. عادل السليمي صبح علينا أسعد صباحات، وإن شاء الله نهاركم زين. شكرا لك سي عادل، نهاركم أسعد ليام ومواصلين معاكم.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين صباح الأنوار. واليوم نحكي في نظام مهم نزولا عند طلبات المستمعين، هل نظام الطيبات نظام صحي متوازن؟ هل نظام الطيبات والرجيم ذي اللي برشا قاعدين يتبعوا فيه ما غير استشارة أخصائي تغذية اليوم هو نافع؟ تفاصيل أكثر ونأخذ أكثر توضيحات على النظام هذية اللي أصبح دارج كثيرا في تونس مع أخصائية التغذية مدام مفيدة مديمغ. ألو صباح الأنوار مدام مفيدة.
1: صباح الخير تحنور، مرحبا بالسادة المستمعين سعيدات كما في، مرحبا بك سيدتي.
0: شكرا لك مدام مفيدة، نورتنا، مرحبا بك في المهدية. واليوم نزولا عند رغبة المستمعين، الحقيقة برشا جدل قائم على نظام الطيبات، فما اللي قاعد يتبع ما غير ما فهم شنو هو نظام الطيبات، هل هو نظام صحي، هل منصوح به، هل يضر فعلا بجسم الإنسان كما هو دارج، الصحيح من الغلط، نفهمه معاك مدام مفيدة.
1: بس نحاول انه ساعد نفهمه هو شنو نظام الطيبات وعلى شنو يقوم وشنو اساسه.
0: اكزاكتومون
1: هو اساسه تقسيم الاغذية الى تقول الطيبات، كلمة طيبات يعني مسموح بها. وكنقولوا كلمة طيبات تعطيك تحس الثقة معناتها والانتماء، لانه مستوحاة من مفاهيم الدينية حاجة طيبة. وخبيثات اللي هي لازم نتجنبها، الأغذية اللي لازم نتجنبها، دجا هو يعطيك المسموحات والممنوعات. الممنوعات دونك هي خبيثة والمسموحات هي مسموح بها. إذا باش نشوفوه هو على شنو يقوم معناتها
0: النظام هذا،
1: يركز على أنه برشا أمراض مزمنة كما مرض السكر، السمنة، مرض القلب، يقول لك هو سببها الأساسي الالتهاب السامس. باش نجمو نفهمو صح من الناحية العلمية، الالتهاب المزمن صحيح هو موجود ومثبت علميا، ولكن هل هو مربوط كان بالسمنة وبنمط الحياة وإلا مربوط بحاجات أخرى؟ إذا نفهمو الحاجة هذي، دونك هو سدرية معناتها الأكل والتغذية ونمط الحياة اليومي عنده دخل معناتها، ولكن زاد فما عوامل أخرى. معناتها ما أسباب أخرى تنجم تتسبب في الالتهابات، الخمول مثلا، نقص النشاط البدني، النوم، التوتر، التدخين، عامل الوراثة. معناتها في الأخر بكل ما نجموش نحتزلوا المشاكل الصحية سواء كان التهاب أو مرض سكر أو مرض دم أو الأمراض هذه أو حتى السمنة في حد ذاتها، كان في الماكلة الخبيثة معناتها لازمنا نفهموها في كونتكست أوسع اللي هو معناتها فما الماكلة تدخل فما حاجات أخرى تدخل. هذه من الناحية الأولى اللي هو معناتها أساسي، مبدأ أساسي يقوم عليه زي النظام الطيبات. دونك أو نمشي للممنوعات اللي هو حكى عليها في معناتها الدليل نتاعه اللي ذكره. يقول الممنوعات مثلا الدقيق ومشتقاته والمقارون، والمسموحات الخبز بالنخالة والبطاطا والرؤ. لهنا الدقيق ومشتقاته في حقيقة الأمر والخبز بالنخالة والبطاطا والمقارونة والرز كلهم يمثل نفس المجموعة الغذائية اللي هي المجموعة اللي تمد الجسم بالسكريات. هما هيكوما معناتها أغذية الطاقة، أغذية اللي تمد تعطينا السكر. دونك ما فهمناش علاش بالمنطق انه نقول هذا مسموح وهذا ممنوع.
0: ولا
1: خاطر الدقيق ينجم يكون احنا مثلا دقيق البسيسة،
0: اي
1: البسيسة ما هي مصنوعة من القمح الكامل والبقول الجافة اللي هي كاملة فيها معناتها بروتين وسكريات وألياف، فيها برشا حاجات يستحقها الجسم متاعنا واللي هي سكريات صحية معناتها امتصاصها ما يتمش بسرعة، منصوح بها للتوازن الغذائي. ما فماش علاش دونك نجي المقارونة نمنحها،
0: اي
1: بل بالعكس إذا كان ناخذ البطاطا مثلا اللي هو حدها مسموحة، البطاطا نعطوها كده مقلية ولا تسيب برشا ولا بيوري وكل، البطاطا تنجم معناتها تطلع سكر برشا، مؤشر الجلوسيمي نتاعها مرتفع، وبالتالي تنجم هذه تتسبب في ارتفاع السكر عند مرضى السكر. وحتى اذا كان زاد واحد عنده سمنه واحد يضعف ويأكل منها كميه كبيره في الاخر تصير معادله كيف كي الكفتي كيف كي البرغل كيف كي المقارون
0: كيف كيف
1: كيف كيف معناتها هي خاطر من نفس المجموعه الغذائيه
0: ولا
1: وبالعكس مؤشرها الجلوتيني مرتفع معناتها تطلع السكر فيسع
0: فيسع فيسع
1: فيسع فيسع خاطر انت احنا علاش ديما مريض السكر نقول ما تاخذش الفريت ما تاخذش البطاطا بيوري ماذا بينا تبعد عليها
0: بسم الله عليك
1: سامحوني دونك لهنا يقول القايل احنا باش ناخذوا ما نعرفش التدخل نتاعك باش يدوم وقت باش نعرفوا شنو
0: باش نعطيك وقتك على خاطر بالحق راهو موضوع مهم برشا وعمل بوليميك كبيره في برشا عائلات فما اللي معاه فما اللي كونتر فما شكون باش نعطيك شهاده نتاع امراه راجلها يعني مريض ويتبع في نظام الطيبات وهي كونتر نظام الطيبات على خاطر بالنسبه لها معناها عنده ريجيم معين نعطاه له الطبيب هو اولى من نظام الطيبات البوليميك هذه اسكو هو مع كونتر هو اللي خلق يعني اليوم باش نحكيوا عليه وهو اللي خلانا اليوم نحكيوا عليه مدام مفيده دونك عندك الوقت الكل
1: هو لهنا معناتها انت قلت برشا ناس اثروا بيه صحيح حتى اللغه بسيطه لغه قريبه من الناس معناتها خبيثة وطيبة وهذه المضرة والدواء لازم حتى هذا كوليكية الإنسان ديما يبحث على الحل السهل الحل اللي يسخيله بعض نجم يجي يفض مشاكل الصحية
0: بالضبط
1: وربما هذا اللي يخلي الناس تمشي فيه الرجيم هذا وربما بعض الناس يلقاو فيه نتيجة علاش على خاطر هو معناتها كي نقص لك من مثلا من العجين بصفة عامة نقص منه كمية الناس مش تاكل كمية كبيرة من بطاطا سيرتو كان واحد يحب يضعف طاقة حكاية الصيام المتقطع زادة باش يقعد أكثر وقت معناتها ما ياكلش دونك باش ينقص كمية الأغذية اللي دخلت في الجسم نتاعو وبالتالي زاد ينجم ينقص شوية في الميزان معناتها فما حاجات تذكرت في نظام الطيبات اللي هي نصائح عادية ما تتم نصح الناس بها فما حاجات مادة موجودة وصحيحة وننصحوا بها فما حاجات أخرى
0: ولا وهنا صحة المواطن على المحاك هنا تهمنا صحة الإنسان كسوا المريض أو الإنسان العادي يعني نجم يمشي مع الإنسان العادي مشيش مع الإنسان المريض ولا
1: ولا هنا مثلا نكملوا في حكايه مادام عندي وقت باش نحكي نكمل حكايه مجموعه النشويات اللي هي الخبز والبطاطا والدقيق والمقارونه واللي هو قسمها الممنوعات المسموحات مثلا ناخذ الروز اللي هو قال الارز بجميع اشكاله وقتنا نقولوا الروز بجميع اشكاله مثلا الروز الابيض هيك نستعملوه المؤشر الجلوتيني نتاعو مرتفع اكثر من الكسكسي
0: صحيح
1: اكثر برشا من البرغل معناتها ما فماش علاش انا نجي نحي الكسكسي ولا نحي المقارونه نعرف المقارونه كنطيبوها مثلا 7 دقائق ما تقعد ادانتي تقعد شده روحها مش
0: طيبه روحها مش طيبه برشا
1: هذيك حتى سكرها معناتها يكون بطيء الامتصاص ما يكونش ما يطلعش برشا سكر في الدم مثلا نروح بها المقارونه بالشكل هيك بينسير مع تحديد الكميه ديما
0: بيان سور
1: نقولوا احنا حاجه مسموحه مش معناتها ما تاكلش مثلا خضره جمله وتاكل برشا عجين وتقول لي سافاها وقالوا المقارونه باهيه المقارونه باهيه اما ديما شنو نحددوا الكميه
0: ولا.
1: حسب نشاط الإنسان حسب عمره حسب شنو المرض اللي عنده وحسب برشا ما طيب ما تنميش عليش ما نقول إن الرز بجميع إشكاله جا النقطة هذه ما أنت قدامها بوان دمت الرز الصوام
0: ولا
1: وكتو إن الرز إحنا مش داخل في عاداتنا الغذائية أي
0: صحيح
1: نطيبوه نطيبوه مرة بعد وي
0: أي
1: نطيبوش كل نهار
0: مش كل يوم
1: أي دي زازية تيكوما اللي يأكلوا الرز بس العجين ولا ناخذوا جماعة لانجلتير كما ياكلوا البطاطا في بس الخبز والكسكسي والمقارونة وكل
0: اي صحيح ولي سبورتيف زاده توا في الدارج يعملوا هكا الروز وحاجات كيما هكا نظام معين
1: خاطر هضمه اسرع
0: وهضمه اسرع اي فوالا
1: انت هذاك علاش وهو يحب تقابش يستهلك حاجه اللي فيها فيها تمد بالسكريات وبالطاقه
0: اكزاكتومون وبطبيعته هو باش يحرق اي فوالا
1: نجيو زاده لهنا فما المشروبات الغازيه مالحه كل معناتها الحمية الصحية والدرجين الصحية، احنا بطبيعتنا نقول راه المشروب الغازي ما هوش
0: منصوح
1: ما هوش منصوح به صحيح او مريض، معناتها خاطر عبارة باش تاكل ماء وسكر.
0: اذا
1: انت تاخذ كيس عصير متاع خوخ ولا حتى سيترون ولا تعمل اي غلة ترحها ولا تريز خير من اللي باش تاخذ معناتها مشروبات غازية اللي ما عندها حتى منفعة. اللي تمشي في الممنوعات في معظم الحميات الغذائية الصحية.
0: وي
1: باهي ناخذ طويقة من بعد نمشيو للحليب ومشتقاته.
0: اي
1: اذا نحكيو على حليب ومشتقاته هو منعه لهنا يقعد الحليب معناتها عنصر اساسي في الحمية الغذائية لاي شخص. تقولي فما ناس يتقلقوا من الحليب، صحيح على خاطر سكريات الحليب هضمها يتطلب معناتها مجهود خاص، مثلا ديزانزيم اللي هما اذا ما يكونوا موجودين في الجسم اذا مش الانسان يبدا عنده حساسيه من اللاكتوز نتاع الحليب، هيك علاش برشا ناس ساعات يقلقهم كي يشربوا الحليب. اما مثلا البن، الرايب، الياغورت، هذوما حاجات معناتها ضروريه للجسم وبين علميا انهم يوفروا الجسم الكالسيوم اللي هو حاجه ضروريه. ما فيهمش برشا سكر، ما فيهمش برشا طاقه، يعطيو البن زاد البروتينات، فيهم زاد ياثروا على الميكروبيوت انتستينال. نعرفوا اللي في الامعاء نتاعنا عندنا الميكروبيوت النافعه
0: اي
1: واللي هي معناتها هذه حاجه مهمه في الامعاء نتاعنا، معناتها البكتيريا النافعه الموجوده في البن ولا في الرايب ولا في
0: الياغورت.
1: مثلا مش هنا علاش نمنعوهم. باه نمشيو شنو اخر عندنا؟ حكايه على العظم
0: اي
1: وعلى الجيش
0: اي ممنوعي اي
1: وقتنا احنا العظم هو مصدر من البروتين
0: فوالا
1: هو زاد في متناول جل العائلات.
0: وي
1: معناتها انك تقلل اللحم يوم كيلو اللحم 70 دينار 60 دينار معناتها المواطن العادي والانسان العادي ما يجيش ياكلوا
0: فوالا
1: ولا الكبده خاطر هو قلل اللحم والحمام والكبده
0: اي
1: دونك هذوما حاجات ما تنجمش انت معناتها نظامنا الغذائي يرتكز عليهم
0: فوالا
1: واذا مش ما تقدرش تاكلهم هما وفي نفس الوقت ما تاكل لا الدجاج ولا عظم دونك باش يصير خلل في الجسم
0: فوالا
1: معناتها انت ماكش باش تقدر تمد جسمك بالبروتينات اللي حاجته بها.
0: واحنا الدارج كي ما ناكلوش لحمه قد ما دجاج او حوته ناخذوا زوز عظمات هكا واللي باش بدلنا يتوازن
1: بطبيعه الحال قديمه احنا نقولوا ليكيفالونس نتاع 100 جرام لحم زوز عظمات
0: زوز عظمات فوالا
1: تعمل اومليت ولا تعمل شكشوكه تحط فيها عظم وكل ما تتفق مش بالضروره تاكل الدجاج ولا اللحم
0: فوالا وفي النظام هذايا منعوه
1: هنا منعوه دونك حرم من الجسم من انه ياخذ مستحقاته من البروتينات
0: فوالا
1: خاطر هو احتر كميه البروتينات اللي ياخذها الجسم من اللحم من الكبده من الحمام معناتها هذوما حاجات ماهمش في متناول الجميع.
0: صحيح
1: على عكس العظم اللي هو يتميز معناتها ببروتينات عاليه في الجوده. هيك علاش العظم معناتها فيه كل الاحماض الامينيه اللي جسمي يستحقها، ما تنجم ما تاكلش اللحم وما تاكلش الدجاج وما تاكلش حتى معناتها الحوت نعوذ به معناتها ويمشي هو غذاء للناس كما قلنا اللي عندهم مستوى دخل متوسط معناتها يعوذ به
0: فوالا.
1: حاجه اخرى لهنا هو منحة البقوليات. قال البقوليات كامله هكذا اللي ريته في اللافيش
0: اي
1: إذا كنا يمنع البقوليات وإحنا نعرفوا زادة البروتينات هي مصدر ممتاز البقوليات مصدر ممتاز للبروتين
0: أي
1: والبروتين متاحة كي تخلط مع البروتين الأغذية متاع الحبوب مثلا كسكسي مثلا نعمل كسكسي بالفوق
0: أي
1: مثلا مرقة خضرة ونحط فيها حمص ولا
0: زيتون
1: أي نعرفوا اللي ثم معناتها تركيبة ما بين الجوز بروتينات نتاع البروتينات البقوليات والحبوب نجم نعوضوا بها زاد اللحم
0: فوالا
1: والدجاج
0: يولي فما توازن اي
1: يولي فما توازن والى جانب وانه معناتها كي ناخذوا احنا بقوليات ديما تاخذ حاجه فيها بقوليات تحسك بالشبع اكثر
0: اي
1: على خاطر فيه الالياف، انت الحمص فيه قشره، اللوبيا فيها قشره، الجلبانه زاد قشور، معناتها كلها تعطينا الالياف اللي هي ضروريه ولازمه للجسم نتاعنا.
0: اي
1: معناتها اذا احنا باش نحيو هالبقوليات من نظامنا الغذائي، دونك لهنا باش يصير ثم نقص نتاع بروتينات من منتجات المصدر النباتي، والى جانب هذا انه نقص حتى من الالياف اللي هي حاجه ضروريه.
0: اي
1: هنا زادة الحقيقة معناتها
0: نقطة استفهام
1: كبيرة معناتها
0: زكتما.
1: كذلك هو نحى الخضر الورقية، الورقيات نقول ورقيات، نقول تعلق، نقول معدنوس، نقول زادة حتى الخس يمشي في الورقيات.
0: زكتما
1: تبنيخ الكل هذا ورقيات ونحام. الحقيقة احنا نعرفوا اللي الخضر الورقية عليه ديما ننصحوا بها على خاطرها غنية بالألياف، بالفيتامينات، فيتامين ك مثلا، فيها مضادات الأكسدة، وتخليك انت كي تاكل مثلا مرقة خضرة فيها طلق ومعدنوس وجلبانة وشوية زهومة اللي كتب من ربي كل تشبع، ما تحسش
0: تتقنع. اي اي
1: علاش تتقنع؟ على خاطر هي فيها الألياف، ودجا انت تسوق فيها برشا ماء، تحط معناتها فيها البوتاسيوم، فيها برشا منافع جسم الانسان. معناتها انت تجي تنحي الخضره اللي هي في متناول زاد تقريبا الجميع.
0: فوالا.
1: واللي هي ركيزه من ركائز معناتها حتى برشا انظمه غذائيه خاصه. كما مثلا مريض السكر تنحي له انت الورقيات، بتخلي له البطاطا والروز. هذي ديريكت تطلع له السكر، ما تبخلي السكر كما طالع في جسمه.
0: شنية المنفعة هنا؟
1: ما انت لهنا الحقيقة انت عملت نقص تحديد، نقص الياف، اذا كان باش نحاول نقص الكالسيوم، نقص فيتامين سي بي، انت برشا حاجات نقصهم معناتها. واللي هما ضروريين، تنظيم السكر، تنظيم الكوليسترول، مهمين قلنا تحت الامعاء، كل شيء. هنا ما فهمتش هو معناتها البرنسيب نتاع الرجيم نتاعو كيفاش. اذا نمشيو للغلة،
0: نمشيو للغلة، وهنا زاد جدل كبير. اي
1: منع البسيخ والدلع.
0: اي
1: هنا كي يمنع البسيخ والدلع، البسيخ والدلع صحيح هما السكريات نتاعهم سريعة الانتفاخ. مثلا احنا مريض السكر ما نقولوش هيك قد ما حد بسيخ ولا دلع، زي ما نقولو كل برج دلع برج بسيخ، على خاطر سكره يتمس في تفيتة في الجسم.
0: اي
1: اما مش ممنوع،
0: اما ما هوش ممنوع
1: قدر من نجمه، بس كلمة ممنوع ما عاش نقولوها.
0: اي
1: هيك على دي ما نحكيو على المعادلة الغذائية، بدل هذا بهذا،
0: صحيح
1: نجم الفريز تاخو منه 250 غرام، تاخو مثلا انت ما عرفش 100 غرام ولا 150 غرام تفاح بركة. دي ما نحكيو على المعادلات، بس الانسان المريض ما يحسش بك بك النقص هذاك، ولا يحس اللي هو ماذا بيه يتمنى ياكل حاجة على سمع فيه منها. دونك لهنا ما فهمتش علاش الحقيقة نحل البسيخ والدلاع والسيف توا، هما فيهم تقريبا 95-94% ماء، اللي هما اللي يساهموا حتى في مد الجسم معناتها
0: بالترتيب
1: نتاعو بالماء، يعطينا الماء، واحنا توا في حاجه للماء،
0: في حاجه اكثر مع السخانه هذي. اي
1: زاد الحقيقه لهنا بوان دانتروغاسيون، معناتها نقطه استفهام
0: كبيره الحقيقة.
1: الحقيقة ما انت ما فماش دعم علمي قوي للحديث اللي يحكي فيه، ما انت في النقاط هذيا احنا نفسروا علمي، يعني واحدة من الناس والله اذا ثبتت فيه ولقيته برشا ما فماش فيه، من وقت انت كلمتني
0: تناقض خاطره. اي حليت عليه الكتاب،
1: ثم تناقضات، حليت عليه الكتاب، ثم تناقضات معناتها في الممنوع والمسموع.
0: اكزاكتومون
1: نفس المجموعه لنا مسموحه ولا هنا ممنوعه،
0: هذايا اللوجيك اللي يخلي بالحق الانسان الواعي العاقل يفهم التناقض الكبير اللي في وسط النظام هذايا، وعلى انا اساس النظام هذايا. والحقيقه كي ترى الموجه الماشيه معاه نستغرب لهذا.
1: تو مثلا هو جاي قال التمر مسموح،
0: اي
1: احنا نعرفوا اللي التمر 3 كعبات تمر يعطينا 20 غرام سكر، يعطيك معناتها قد تفاحة متاع 150 غرام، يعني قد مثلا 250 غرام باللعب ولا بس فيه، معناتها خاطر كل كعبة تقريبا تمر فيها 6 جرام سكر. معناتها ما فهمتش اني كيفاش احنا نسمحوا لمريض السكر ياكل التمر قد ما يحب
0: قد ما يحب ولا
1: ما ينجمش. معناتها ما نجموش
0: اكزاكتومون.
1: وهنا شفت اللي العنب والرمان مكتوب بدون بذور. احنا بالعكس ديما نقول نحاول ناكل حاجه بقشرتها بالبذور نتاعها. العنب بالبذور نتاعه اللي هو طبعا مالوغوزمون برشا ناس قال ياكل يلوح في القلوب نتاعه.
0: اي
1: القلوب نتاعه فيها منافع
0: منافع كبيره كيما قشره التفاح.
1: منافع كبيره فيها منافع لانه معناتها نلقاو فيها مواد مضادات للاكسده اللي ما نلقاوش في حاجات اخرى. زاد لهنا ما فهمتش علاش. اما حاجه اخرى الشاي تمح للشاي الاخضر
0: اي
1: ومنع لنا الشاي الاحمر
0: اي.
1: لهنا احنا الشاي اول معلومه نجم نقول للسادة المستمعين اللي الشاي الأخضر والأحمر منحين من نفس النبتة.
0: كيف كيف كي التاي الأخضر كي التاي الأحمر
1: لا ديفيرانس شنية هي طريقة تشيحهم طريقة التصدير متاحهم كيف شايخوهم. دونك هيك عليش احنا نقول الشاي الأخضر خير حتى معناته هو ورق وتم تشيحه بطريقة عادية. دونك تلقى لهنا مضادة الأكدة تختلف في النوعية متاحة ما بين التاي الأخضر والأحمر.
0: اي
1: الاحمر يبدا يمرار اكثر عندك مش تاخذ ما غير سكر هون الاخضر يبدا اقل مراره.
0: اي
1: اما هو في الاخر هذا غني بمضادات الاكسده وهذا غني
0: فوالا.
1: معناتها احنا نقولوا ما نستهلكوش كميه كبيره منه خاطر معناتها ينجم ما انت بس خاصة كي نستعملوا بعد الفطور ولا بعد العشاء
0: ينحينا الفيتامينات
1: انا اساسيال ما ينقص من عملية امتصاص الحديد
0: فوالا فوالا.
1: اي انسان عنده فقر دم مريض ده حتى انسان عادي نبعدوا بيه التايب من بعد الماكلة بساعتين ونص تسوية باش نضمنوا اللي وقتها تم امتصاص الحديد متاعنا والجسم استنفع بيه. هكا علاش نقول التايب اخضر ولا احمر ما نستهلكوش مباشرة بعد غدانا ولا بعد عشان.
0: وهذه الغلطة اللي معناها يقعوا فيها التوينس الكل اللي بعد من الفطور كاستي كاستي وين التاي.
1: اي لا لنا نشي ناخذ كاس عبة الغلة ولا نرتاح ونستهلكو بعد كنقوم ونرتاح وكل بعد عشان نص كنظم اللي يأكل حديد تم امتساسه وقتا ناخذ كويس التاي. ولا ناخذه زينا في الصباح علاش ليه معناتها الصباح
0: منصوح بيها
1: علاش ليه خاطر في الصباح عادة ما ناخذوش احنا حاجات فيها الحديد
0: صحيح
1: بس باش ناخذ للحم لا كبده لا لحوس لا
0: دونك يعدي يروحوا الصباح منصوح بيه.
1: اي عادي اي منصوح بيه علاش ليه والا نبعدوا بيه بعد الغداء كما نقولوا احنا مثلا الاربع ونص قدر
0: واضح
1: هيك نعملوا كويس تي
0: واضح واضح واضح
1: باهي. توا دونك حكينا على التاي الاخضر والتاي الاحمر اللي ما عندناش قلنا تفسير علمي واضح لمنع الشاي الأحمر. حاجة أخرى لهنا نمشي للموضوع الدهون الحيوانية.
0: أي
1: اللي قال ريتها بكري ريتها مسموح معناتها بال بالزبدة وبال ريت اللي هو معناتها الدهنيات سامح بها مسموحة. اللي هي زادة لهنا الدهون المشبعة بكثرة ما انت ضارة.
0: اي
1: خاطر نجم تاثر على الكوليسترول في البدن. وهذا كيأثر على خطر معناتها الامراض القلب وكل. وفي المقابل نعرف مثلا زيت الزيتون ولا الاسماك خاصه السمك الازرق معناتها كيما السكمبري كيما السردينه وكل شيء حسب ديما توصيات المنظمات العالميه للصحه والهيئات زادا وكل اللي هي تنصح بيهم معناتها
0: اكزاكتومون.
1: وحاجة أخرى ما سمعتها من بعض في بعض الفيديوهات يحكي برشا على يحكي فما ناس تحكي على الاستغناء عن العلاج
0: بطل الدواء. اي بطل الدواء ونمشي لنظام الطيبات.
1: اي نمشي بنظام الطيبات ونحي الدواء.
0: اي
1: اللي يعتبر هذا حاجة خطيرة على خاطر الأمراض المزمنة ما عندكش الحق تنحي الدواء نتاعك وحدك. على خاطر اذا تنحي الدواء نتاعك وتعمل ريجيم هو انت حتى تطبق ريجيم نتاع الخاص بالمرض هذاك.
0: اي
1: ما عندكش الحق تنحي الدواء
0: اكزاكتومون. وحتى كان انت اي وحتى إيه؟ كان الانسان حس روحه متفرهد وحس نتيجه وقتيه ما نعرفوش على النتيجه بعد فتره شنو باش يصير لبدنك وشو تاثير هذا على بدنك.
1: بطبيعه الحال انت تجي مثلا تنحي الدواء نتاع ضغط الدم الله لا يقدر الواحد تعرفي نجم يتعرض للجلطه
0: اي اكزاكتومون لا قدر
1: اي لا يقدر ما شنو مثلا حق حتى اذا كان انت مثلا معناتها
0: حبيت تجرب
1: حبيت تجرب وكل ما انت تشاور طبيبك وتعمل بروفيل تانسيونيل ولا تقيس سكرك بالقد وقت الطبيب نجم ينقص لك كميه الدواء
0: اكزاكتومون
1: مثلا انت يكون يعطيك حربوشه في الثلاثه اسابيع مثلا هذين ولا يعطيك دوز ادويه ينجم هو الطبيب ما انت انت تقول له راني والله عملت ريجيم ونحيت وعملت ونقصت الميزان ومشيت وكذا وهو سكري راكح معناتها هو كيشوف المخزون نتاعك تاح بالقد وكل وقتها الطبيب شي ينقص لك في الدواء اما مش انت ما انت يلزم الانسان خاطر تحته تحته امانه في الاخر بكل صحتنا كلها امانه
0: امانه هذا هو
1: معناتها وتبدا صحتك امينه ما تنجمش انت تساهم في انها تدها للتهلكه.
0: مادام مفيده جاتنا سؤال على المباشر نحب نسوقه لك. صباح النور تقول احلام قويدر عندنا شكون في العائله متبع نظام الطيبات وسكر عنده ارتفاع ضغط الدم تعدله ولا لاباس وضعاف يعني الانسان هذا اللي تبع ولا نشيط وما عادش عندها وجيعه في بدنها وتقول زيدا عندها شكون صاحبتها معدتها مقلقتها وولات لاباس شنيا الحكايه معناها كل نظام هذا مع أو ضد معناها الناس تستفسر وإحنا ديجا بخاتيك ما جاوبنا عليه السؤال.
1: إحنا كن ترجع لكلام اللي حكيناه قلنا كي
0: تتفهم.
1: أنت تبدأ مثلا أنت تبدأ عندك مرض وتاكل مبلبز وتاكل في كل وقت وتاكل كمية كبيرة وكل أنت كتبع هذا نظام الطيبة في حاجات
0: تحس راحة
1: يقول لك الصيام المتقطع أنت مش نقص كمية الوجبات
0: أي
1: بش نتصور معناتها ما تبعتوش يعني الحق بالضبط في الكميات السكر هو الكميات
0: خاطر احنا ماناش متبعينه النظام اما ما عامل جدل هو الحقيقه
1: اي معناتها انت كتنقص من برشا حاجات بدنك باش ينقص الميزان
0: اكزاكتومون
1: واي نقصان في الميزان مع الامراض المزمنه باش يعطي نتيجه باهيه لهنا معناتها اللي يثير الجدل مش نقص الميزان او تنظيم الغذاء او معناتها اللي يثير الجدل هو الحاجات الممنوعه والحاجات المسموعه
0: اللي هي متناقضه
1: اللي هي متناقضه واللي هي انت علاش تسمحتي بهذا ومنعت لي هذا
0: اكزاكتومون
1: النجم هو اي انسان يسمع بيه هكا ويقول ها طيبات حاجه بيه وكل يمشي يتبع حاجات بيه فيه ينقص في الميزان وكيف ينقص في الميزان خاطر انت كي باش تاكل مثلا هو يقول لك الدقيق ومنسقات الحاجات مثلا ترانسفورمي برشا باش تنحيها انت تنحي الجازوز تنحي مثلا ما عرفتش المقارونه اللي هي داخله في نظامنا الغذائي البطاطا قداش تاكل منها مثلا يبدا هو خايف عاد يطبق اكزاكتلي في الريجيم هذا يحط لك عيبه بطاطا صغيره مثلا اللي هي ما تعطيكش كميه كبيره من الطاقه
0: اكزاكتومون
1: واي نقصان في الميزان باش يعدل السكر ويعدل ضغط الدم
0: وي
1: معناتها ما احناش نناقشوا في انه ينقص الميزان قلنا حاجه باهيه انك توقف الميزان اما نناقشوا في علاش تنحي هذا وعلاش تنحي هذا وعلاش تنحي هذا
0: والمشكل مش انك تنقص في البوا خاطر النجم ننقصوا بشتاء الوسائل المشكل انك تنقص وتقعد على المدى الطويل صحتك لاباس وتحافظ على صحتك واللي المرض ما يرجع لكش فوا دو معناه هذا هو
1: هو احنا مهم باش نغير ونمط الحياه نتاعنا ولكن هذا مهم باش نعتمد الحاجات اللي معناتها الدراسات اثبتتها
0: فوالا
1: فوالا احنا متين اني نظام الطيبات هذا نجم نقول عليه سيدي هو اثبت هالتناقض هذا علميا
0: فوالا
1: اللي يصيروا دراسات كبيره كنقول كبيره على الاف الناس ويبداوا معناتها علميا ثم شكون يتبع فيهم واثبت اللي هو معناتها ثم تحسين ثم تحسن وقتها نجم نقول والله يزبري حتى كان اني مش مقتنعه به يا اخي هاو النتائج تقول
0: فوالا
1: فهمتني وقتها انا بالطريقه هذه معناتها كي نحكيه انا من الزاويه العلميه من زاويه التركيبه نتاع الغذاء هذا من زاويه علاش منعرف هذا وعلاش نحس هذا من الزاويه هذه نقصوا فيها
0: دونك باش نحوصلوا مدام مفيده في نهايه لقائنا لليوم وختاما شو نجم نقولوا للساده المستمعين
1: ختاما نقولوا للساده المستمعين اللي نحاولوا وقت نتبعوا معناتها حمية غذائية والنظام غذائي نتبعوا نظام غذائي تم اقراره من الهيئات العلمية مثلا نظام غذائي متوسط في ريجيم ميديتيرانيا اللي هو شي يقول يقول ناكلوا الخضرة ناكلوا غلة ناكلوا بقوليات بل بالعكس البقوليات طويقة اللي هو منحها معناتها هي عندها طويقة مكانتها في النظام الغذائي المتوازن مع الفول والحمص والعدس واللوبيا هذوكم الكلهم طويقة الناس راجعيني لهم معناتها مش مازناش نمنعوهم كما قلنا يعطينا بروتينات يعطينا ادياك يعطينا فيتامينات يعطينا ملح معدنيه يعطينا سكريات بطيئه الامتصاص كي نقولوا معناتها الدقيق ومشتقاته والمقارونه والحكايات هذيك نقوم الحبوب الكاملة اللي تولد العلم أثبت معناتها أهمية أنه نستهلك الحبوب الكاملة على كل التوتي رفيني برشا بيتزيتونا زي دبين أنه معناتها علميا عنده منافع وكل الدراسات تثبت نمشي بالعلم الدراسات تقول بيتزيتونا راهو نافع راهو أحسن من أحسن الزيوت الحوت زيادة الحوت يدخل يزم في نظامنا الغذائي على الاقل مرتين في الاسبوع اذا مش ثلاثه مرات وديما الحوت الازرق خاطر كل الدراسات بينت اهميه الاوميغا 3 اللي هي موجوده في الحوت الازرق وتاثيرها على الالتهابات في الجسم اللي هي تنقص من الالتهابات بالنسبه للسكر ومنتجات المصنعه بصفه عامه ديك كل الدراسات انه يلزمنا نقص منها قدر من نجمه
0: ولا.
1: وعلى خاطر هذيك تأثر على معناتها خطر أمراض القلب تحسن التحكم في السكر وقتنا احنا ناخذوا رجيم متوازن يعتمد على كل المجموعات الغذائية هذه وتكون معناتها حسب نشاطنا البدني حسب السن نتاعنا حسب معناتها شنو عندنا من أمراض خاطر ربما كي قالت المدام بكري ماتوا نقطة الوجيعة بكي قلت انت
0: المسامعة
1: قالت له خاطر بالفعل ثم ناس يبدأ عندهم سوء هضم ونعرفوا اللي الألياف الناس اللي عندهم التهابات ولا حاجة في الأمعاء متاعهم ولا عنده قلق في المعدة منت الهضم متاعها أصعب شوي
0: اي صحيح
1: بس ثم ناس تقلق بتعملهم جاء بتعمل تخمر حاطرية في الجسم
0: اي
1: الانسان العادي التخمر هيك مطلوب لك البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء نتاعنا
0: ولا
1: والانسان اللي عنده قلق بطبيعه الحال يقول لك اني ناكلها وانا نتقلق
0: اي
1: دونك لهنا علاش قلنا ديما حاله بحاله اذا كان هو تقلق الحاجات هي يعني يحاول ما يستهلكهاش برشا ولا يستهلكها تكون طايبه برشا ينفخها بالقداء معناتها ينفخها بالقداء ويطيبها بالقداء بس هكيك بالطريقه هيك تنقص مثل التخمر معناتها والانتفاخات نتاع المعده.
0: واضح.
1: معناتها هذوما نصائح نجموا
0: نتبعوها. ديما الانسان زاد الحقيقه مدام مفيده يتبع اخصائي. اليوم أخصائي التغذية راهي مهمته باش يوجهك مهمته باش يكون معاك لسلامة جسمك قبل أي حاجة هكا ولا؟
1: بطبيعة الحال حتى ولا. إذا ما
0: أهل الاختصاص
1: ونجم توا عندك المعلومة زادة تنجم تلقاها في الإنترنت وتنجم تتصل بطبيب تتصل بأخصائي التغذية وديما ما نفهم ما انت نشوف الحاجات الإيجابية ونشوف الحاجات السلبية اللي موجودة فيها ما تيزينا نكتب وعي نقص السكريات ننتبه للجوع والشبع على خاطر انت إذا تتاكل فوق الشبع لتتذكر احنا كنت تقولك تليت برشا الوين
0: مش باهي فوالا كي تقعد جيعان زادا مش باهي
1: لا نجوع ياسر لا نشبع ياسر نعطي ياسر كل نحس ببدني شنو يطلب
0: اكزاكتومون
1: نحي المغرفة

0: وعملتني وعملت ثلاثه
1: صفات
0: وطلعت مفصل وعدست كرشي في نفخك
1: اكزاكتومون
0: وقول لك يعني امشي للحاجات اللي ما تقلقكش
1: فوالا هذا
0: دونك نمت حياتي سليم ونستمر فيه على طول وان شاء الله ديما انتما وسلامة.
1: يعطيك الصحة شكرا لك مدى مفيدة شكرا على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا وإلى اللقاء
0: إلى اللقاء
1: شكرا سلامة. لك نظام الطيبات ردوا بالكم ما نعملوا نظام وما نشدوا ريجيم وما نبدأوا في ريجيم إلا مع أخصائي نمشي وديما لطبيبنا كان عنا أمراض مزمنة ومن بعد نمشي والأخصائي تغذية وردوا بالكم على صحتكم راهي صحتكم مهمة مهمة والصحة لا تعوض
2: La suite après la pause. C'est la pub.
3: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
4: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية، غوبوا مزارة، شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
5: هو الحاركوس يعني الجيب.
2: Retour du programme sur votre radio.
6: MFM. MFM. اسمع الموجة.

اسمع الموجة. اسمع.

0: après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: على الام اف ام.
1: صباح الانوار من جديد, رجعنا لكم اعزائي المستمعين. 10:30 جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي, ومدرسه اجوده تتصدر الصفحات الاولى. اليوم الناس الكل تحكي على المدرسه اللي تم تخريبها, المؤسسه التربويه اللي بعد الانجاز وبعد برشا حاجات مميزه كانت فيها وصارت فيها واصبحت مدرسه من اعرق واحلى المدارس. الحقيقه اليوم أكثر توضيحات وأكثر معناها كلام وتفاصيل نسمعوه مع مدير المدرسة, مدير المدرسة بجويودة سي مهدي كرشود اللي نورنا بالحضور. عسلامة ومرحبا بك سي مهدي.
2: يسلمك أختي قمرة. ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبيت هذا الصباح نمرر تحية شكر كبيرة لإذاعة مفهم, لأن الحقيقة حرصكم على معرفة الحقائق وربما توضيحات باش البوليميك هذه الكبيرة اللي قاعدة تصير, وكل واحد قاعد ياخذ في الفيديو واسم المدرسة وقاعد يشهر بها. أنا اليوم نحب نوضح حاجة, إنه حضرت معكم باش نوضح برشا نقاط الحقيقة وبرشا معناها بوليميك قاعدة صايرة معناها على صفحات الفيسبوك. جيت هوني باش نوضح وباش نفسر وباش نعطي حق المدرسة وحق زملائي المعلمين وحق إطار التنظيف وحق زادة الإدارة الجهوية المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
1: برشا تفاصيل باش نتعرضوا لها سي مهدي, ويعطيك الصحة على الحضور وقبول الدعوة, وهذا دورنا اليوم ان نوضح للناس الحقائق, وان حتى كي نحكي ونحكي على أساس صحيح. مدرسة جويودة الحقيقة مدرسة جويودة منذ 2019 كانت نوع وليت نوع, شهدت برشا تغييرات وشهدت برشا كي نقول اني من مدرسة كانت خراب الى مدرسة اليوم ابتدائية معروفة ومميزة. هذا زاد يلزم يتذكر اليوم.
2: صحيح كلام معقول برشا. انا بالنسبة لل مسكت المدرسة هذه سنة 2019. المدرسة هذه معناها للتوضيح وباش يعرفوا هي تأسست عام 1979 5 سبتمبر. واحد سبتمبر 2019 جاتني تسمية معناها مدير مؤسسة لمدرسة الجوودة, مدرسة الابتدائية بجوودة. الحقيقة في البداية معناها وقت دخلت للمدرسة معناها كانت حالة معناها مزرية جدا, كانت مغير سور, كانت مغير باب, كانت الساحة مهش يعني مسطحة, الأقسام القاعات ما ثماش قاعة تحضيرية. بدينا نخدمه, بديت الحقيقة معناها بديت نجتهد, كان في نطاق ضيق الحقيقة معارفي خاصة, وبدينا نخدمه الحمد لله. أول ما قمنا بالسور المدرسة هذه معناها بدأت بشوية بشوية, والحقيقة كان عندي مشروع, المشروع أني حبيت نقول أنه راهو المدرسة الريفية تنجم تكون كيف وخير المدرسة في المدينة,
1: في المدينة.
2: والحقيقة معناها بفضل ربي سبحانه وتعالى, الفضل الكل يرجع للمولى جل وعلا, أنه معناها كي يسر لك الأمور يبدأ العمل صادق ومبني على نية صادقة الأمور تمشي, ومشيت الأمور الحقيقة. لأن معناها أول ما بديت صدقني معناها من بعض الأشياء اللي نذكرها نقوم نضحك, يعني عندي أصحابي عندهم رمات معناها يبنيوا في ديار, نمشي نقول له الرمل الفاضل عديهولي للمدرسة, الجريفي الفاضل عديهولي للمدرسة, وبدأت العجلة تدور. فهمت, قمنا بسور المدرسة, بدينا نرموا في المدرسة, قمنا بتبليط الساحة, الساحة اللي هي طوى لونها أخضر معناها
1: ما شاء الله,
2: وتعملت من بطراز معناها معناها جيد جدا. المدرسة معناها كانت فيها 9 فصول ولات فيها 12 فصل
1: ما شاء الله.
2: المدرسة كانت فيها 190 تلميذ, وانو نحكيه على 250 تلميذ. معناها قاعة متعددة الاختصاصات وقع بنائها, والقاعة هذه معناها فيها مكتبة وفيها فيديو بروجكتور وفيها معناها احتضنت لقاءات تكوينية واجتماعات ونوادي, قمنا فيها بنادي الموسيقى ونادي المسرح. الشبابك متاع الجواود نحب نقول لبرشا ناس معناها انهم اون اليمينيوم, صحيح انه من شيره عملنا لهم الحديد ومن من شيره اللي منا ما هوش موجودين ركزنا الكاميراوات من يمكن اول مدرسه تركز كاميراوات على جيبها الخاص معناها على مالها أي. الخاص وجهدها الخاص هي مدرسه جواوده وهذا نحب نرد على بعض التعليق في الفيسبوك وين الكاميراوات وعلاش ما تركزوش الكاميراوات احنا بالكاميراوات عرفنا
1: الكاميرا قاعدين يتعدوا
2: معناها عرفنا اللي قاموا بعمليه الاعتداء وقدامكم الكاميراوات هذوك بمجهودنا الخاص بالمال الخاص نتاع مجهوداتي وما المجتمع المدني واضح قمت بتركيز الكاميراوات وتو نحكيوا على تفاصيل العمليه التخريبيه اللي هم بداوا بهم لا محاله وبداوا
1: بقطع الكاميرا
2: واضح 2019 كان قسم التحضيري هو عباره على منزل مخصص للمعلمين متروك قمنا ببعض ترخيص من المندوبية الجهوية وديوان السكن رممناه وقمنا ببناء قسم تحضيري من معناه من طراز رفيع جدا يعني معناها أصبحت فيها كيتشينات معناها زاوية كمطبخ للمجة التحضيري فيه معناها يعني مركب صحي فيه طواول فيه لعب فيه كل شيء وبدينا نخدمه والحقيقة هوني المدرسة بدأت تعطي صورة عملنا نافورة زادة وبالمياه معناها أنا نتذكر السيد الوزير سي فتحي سلاوتي وقت دخل للمدرسة قالها والصديقية هذه فهمت؟ يعني انبهر بالموجود في المدرسة هذه وهذا نحب نقول انه راهو كان مجهوداتي الخاصة ومساعدة الاهالي اللي راهو فيها اني نحب نحول المدرسة هذه من حالة الى حالة وبالمناسبة هذه نحب نشكر اهالي جواودة الكرماء والعملية ذي اللي صارت راهي ما تعكسش معناها يعني صفة اهالي جواودة
1: اهالي جواودة
2: راهم ناس طيبين اني علاقتي بهم طوى لمدة 7 سنوات علاقة طيبة جدا يسودها الاحترام والقدر يحبوني ونحبهم ويعرفوا هما بالضبط أنا شنو نحب نعمل وهما عارفين نحبوا مدرستهم وين يوصلوا نحب نزاد نجاوب على اللي علق في الـ في الـ في الـ في الفيسبوك اللي هو قاعد يدعي بالشر وعلى كذا راهي هذه فئة صغيرة من اللي قامت بالعملية اللي باش نحكيوا عليها بعد لكن راهو نحكيوا على الأغلبية اللي هما عاونوني اللي هما معناها مسانديني على أنهم هما محافظين على قرابة 7 سنوات على هالمدرسة هذه فما نجيوش احنا في عملية تخريبية شيطانية لفئة قليلة قصر واضح
1: نظلموا الناس احنا
2: نظلموا الناس وهذا اللي حز في نفسي الحقيقة والله يطوى معناها قريت معناها تعليق في شخصي وين المدير نقول لهم انا نجاوب نقول لهم مدير من 2019 مسخر صحته وفلوسه وحياته ومسؤولية عائلتي للمدرسة جواودة ومانيش نادم عليه وهذا إن شاء الله ربي يثبت الأجر ومانيش نعمل فيه للبوس والحمد لله كما موجود أنا إمام خطيب في جامعة الرحمة وساهر على البيت هذية كما المدرسة بالنسبة لي كيف كما الجامعة كما المدرسة وهذوما أنا مصنفهم ما يقول لك هذا مهول برشا الأمور والله العظيم هو نقسم بالله أنه بالنسبة لي المدرسة والجامعة خير لي من داري يعني داري ما انتلهش بها نيرا يعني مقصر في في في في شؤون يعني كي تقول لي معناها نعدي نهار كامل وانا مثلا باش نبني ولا باش كذا وراو علما انه ما بين مهديه وجواودة 18 كيلومتر
1: يعني ما بعيده
2: كي نمشي ما نرجعش راهو ما نرجع كان ما نكمل خدمتي
1: أي.
2: واضح ولهذا حبيت نقول راهو مدرسه جواودة يعني وهذا معناها النتاج نتاعو شنو كان زياره السيد الوزير اللي معناها كانت زياره خاصه حكى لان الصيت نتاعها وصل جهويا وطنيا شرفنا عام 2023 بحضور سيد الوالي كان وقتها سي عبد الفتاح شقشوق واطارات من الدوله واطارات من ولايه وسيد المندوب الجهوي كان السابق شرف وكان معناها حقيقه معناها قالها لي والله يطول الجمله هذيك قال لي لو كان عندي معناها 10 مديرين كيفك انت راني مرتاح معناها الحمد لله هذه شهادة شرف وشهادة معناها انه وزير دخل وشاف مدرسة معناها ثابتة ومنظمة وحاجة اخرى نحب نقولها للناس اللي طوى من خلال الفيديو تتهم في الاهالي وتتهم في كذا به المدير وين الحمد لله من 2019 المدير يخدم على روحه انا اختي راني كي نرقد ضميري مرتاح يجيني النوم راه والحمد لله وراضي اللي عملت اللي عملته ومزلت المشروع متاعي مازال. علاش قلت
1: مازال متواصل؟
2: لا خاطر انا كان بامكاني في الدوره الاخيره هذه اللي صارت عمنا وكنت نجم نحول لاكبر مدرسه في في في في مهديه.
1: يعني
2: الحمد لله سكوري واقدميتي احنا مازال الدوره هذه ونيف من السنوات ونخرج. يعني نحكيوا على 32 سنه اقدميه في التعليم
1: ما شاء الله.
2: واضح مانيش جديد والحمد لله مسيرتي مازال ما شديتش بلاصه برك. تونس كامله درت. انا عامل 12 عام في سيدي بوزيد وتحيه لاهالي سيدي بوزيد واصدقائي في سيدي بوزيد. والانسان لما دارش وما شافش ما يتعلمش.
1: اكزاكتلي.
2: واضح. اولاد الشامخ بومرداس السويسي تخيل اولاد بالليل هذوما الكل والحمد لله درسنا وجاهدنا وكافحنا وتنقلنا وتعبنا ولكن معناها هذا الكل الخلاصه نتاعو كانت تجارب ومعرفه الرجال. ونحب نرجع على التعليق اللي حقيقه انني احتفظ معناها التزمت بالصمت ما هبطش لا على صفحه المدرسه ولا على صفحتي. قعدت نقرا في التعليق معناها من الصغير والكبير من الشاذ من اللي يعرف واللي ما يعرفش يعني تعليقات ساذجه. وين الكاميرات وين الحارس سامحني الحارس باش يسهر نص الليل احنا ساعه ما ثماش حارس راه
1: ما ثماش حارس في المدرسه
2: لا مش ما ثماش حارس ثم عاون تنظيف
1: عاون تنظيف
2: عنده 8 سوايع نتاعو يخدمهم ويروح
1: اي
2: هو مسؤول على غلق على فتح وغلق ابواب الاقسام وتنظيف المركب الصحي والاقسام مش مكلف بالحراس واضح
1: معناه
2: هو مزية من عنده معناها انه قاعد باش يعس على البوابه وكذا معناه ما ثماش حارس ليل معناها ماناش باش نقعدوا احنا 24 ساعه معناها قاعدين ثم انه المدرسه ايكيبي بالكاميرات حتى نحكيوا بعد شنو اصحاب العمليه هذه شنو عملوا
1: طبعا
2: نحكي لكم على حوايج باش نستغربوا برشا وهذا راه باش يحيلنا الى مواضيع اخرى. المعلمين والحمد لله المدرسه الجواوده نحب نعطي توضيح للي ما يعرفش انها السنه متحصله على المرتبه الخامسه في تحدي القراءه جهويا
1: ما شاء الله.
2: مدرسه الجواوده المرتبه الثانيه في مسابقه الرياضيات وعلم المنطق
1: بارك الله.
2: واضح. ومتحصلة على ومدرسة الجواودة لو كان ترجع للستوريك أو الأخ التقني يرجع للستوريك متاع مدرسة صفحة مدرسة الجواودة وندعو كل من اتهم بالتقصير وما بين ظفرين لأنه ما يعرفش وحب معناه عامل فيها معناه عريف
1: أي يركب على أحداث فقط
2: يركب على روحه هذاك أموره فهمني. أنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. أرجعوا شوفوا مدرسة الجواودة في كل تظاهرة وطنية سواء كان عيد الشجر سواء كان عيد الأم سواء كان عيد الجمهورية أو أو أو اللي تحب عليه أنت. أول مدرسة تنزل فيديو ومتاع لوحات فنية ومتاع أي اللي تصوره أنت هي مدرسة الجواودة أو مدام لميا العماري ربي يبارك لها والمندوبية الجهوية تسمع فيها والصفحة متاعهم تشاهد على اللي نقول فيه. أول مدرسة تهبط وصدقني المدارس بعد بناء على اللي هبطناه يبدأوا تاك تاك تاك تاك تاك يهبطوا. واضح
1: واضح
2: معناها وكان معناها المدرسه هذيك اللي باش تفيق هذه الاولى
1: تعتبر مثال على حسب كلامك
2: المدرسه نتاع مدرسه ما باش نكذب على مؤسسه عموميه
1: معناها
2: والله كان مدرسه خاصه قال هذه مدرسه عموميه,
1: عمومية.
2: ونضربوا عليها لاخر يوم في حياتنا احنا قرينا وقرينا وسيرنا في مدرسه عموميه ونقعد مؤمن إلى آخر أنفاسي بالمدرسة العمومية وسنسعى رغم التخريب وكذا باش ترجع خير ما اللي كانت
1: إن شاء الله.
2: معناها راني معناها طاو نحكي وكذا وكذا بحول الله تحب تجي وتشرف المدرسة طاو تلقاها فهمتني ولا ما صار حد شيء وما باش نزيد نقول لك شنو صار أمس. أمس يا سيدي المعلمين اللي هي حفلة مدرسية جاءوا الصباح بكري ورجعوا كل شيء إلى مكانه
1: وليت مدرسة كيما كانت
2: ريتوك الخراب وكذا صحيح ثم تكسير وكذا وبالمناسبة نحب نشكر السيد المندوب اللي كلمني وقال لي احنا مستعدين باش نساعدوك في كل ما وقع تكسير وتهشيم
1: بارك الله فيك في الصحة
2: معناها الإدارة الجهوية تجاوبت معايا على الحين قال لي يا سيدي احنا معاك كل ما وقع تكسير وتو نخرجوه ونعاودوا المعلمين ربي يبارك لهم الأسرة التربوية اللي قال لك وين المدير وين الحارس وين المعلمين المعلمين هاو النتائج اللي كنت نحكي عليها
1: ولا
2: المعلمين هاو اللي امس ناس فهمتني عامله المكياج ولابسين الباس
1: جاي تنظم
2: وجايين باش يقعدوا وهما ما قعدوش هما البارح يركحوا في الطواول وينحيوا في كل الوراق وما وقع تكسير وما وقع كذا، هما خرجوا من الغادي يا سيدي، خرجوا على الساعة 5 مساء في السخانة هذه، ما معناها ما خرجوا إلا ما المدرسة الكل رجعت
1: كما هي.
2: مش كل واحد نعطيه حقه.
1: ما
2: نبداوش نتكلموا كيف في بروباغندا ونعملوا في بوليميك معناها نتاع بوز. ثاني رافي ديباج من قبل قاعد يهبط في الفيديو نتاعي، اش تحكي عليه؟ يا اخي سامحني، الا صار في جواودة يا اخي، ما صار في حتى مدرسة،
1: وصار في جويمة
2: قبل بشهر، صار في زوز مدارس في نفس الريون الموجود في المعتمدي، وما نحبش نذكر الاسامي. صار في الجوامع اعتقاد يصير
1: 12.
2: تعرف معناها التخريب هذايا؟ انا اللي عندي انا اللي طيش توا قارورة ماء وحكة سردينة وحكة هريسة كلاها في الشط وخلاها على الشط الحر، هو بالنسبة لي يعني نفس الشر. ما فيش انواع راه
1: وي الشر شر،
2: شيطان واحد راه، ثم شيطان جميل ولطيف وشيطان خبيث، ولهذا راهي وتو بعد نحكيه على المسألة هذه، راهي مسألة منظومة كاملة، راه منظومة راهي تخص البلاد هذه. احنا نتأسف، كان بودي اني اليوم لو كان جيت باش نبين نتائج وباش نبين معناها ما وصلت ليها، لا لكن لا غال، رب ضارة النافعة
1: نافعة
2: فني، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. انا اقول ان شاء الله المرة هذه تكون درس للأهالي متاع بعض الأهالي، سامحني، بعض الأهالي متاع وبعض الأولياء في الجوودة، ودرس زادة للمدارس الأخرى والمحيطات اللي موجودة بالمدارس. إذن المدرسة هذه اتألقت، شهدت زيارة وزارية، شهدت سيد الوالي، المسؤولين اللي يحب يتفرهد واللي يحب يشيخ، معناها صحيح المنطقة ناقصة برشا حوايج، كان كي يوصل المدرسة يقول والله هو مورال يطلع فهمني، من بعض المسؤولين فايدة من ذكر اسمه، والله قال لي يعني طو دورت الجواود وكذا قلبي يتغم، قال لي كي دخلت المدرسة والله تفرهت شوي المدرسة، ولات محطة متاع لقاءات تكوينية، ولا المتفقدين يجيبوا معناها معلمين من المدينة إلى الريف. المدرسة هذه عملت فيها لمجة خاصة من مجتمع من من من جمعيات خاصة فهمني، وباش نعاونوا التلامذة. المدرسة هو أهل جواودة يتصنطوا فيها. أنا بالنسبة لي سبتمبر هو فترة الإعانات وفترة تقديم كل تلقانا فهمتني بالليستة، والأهالي زاد راه يقولوا سي مادي بربي
1: شجون،
2: أي هذوما الناس اللي معناها طو يدعيوا عليهم وكذا، الناس هذوما يقولوا لي بربي يعطينا أسماء الفقراء واليتامى و و و و، وأنا تلقاني البيرو متاعي بكله كتب وكله فهمتني محافظ بكله كذا، وثم يعني جمعية زاد نعرف أني يعني صاحبها ميحبنيش نذكر اسمه، لكن نقول له بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير على كل ما قدمتوه لمدرسة جواودة ومدارس أخرى. ثم ناس تحب تخدم في الخفاء، كيما ثم أهالي في جواودة يعطيه وميحبش يتذكر اسمهم، أنا باحترامي ليهم اليوم نحافظ على السرية متاعهم، لكن نوجه لهم دعاء ونقول لهم ربي إن شاء الله يبارك لكم في صحتكم ويبارك لكم في أموالكم، وإن شاء الله تكون الصدقة هذه نور يوم القيامة في أمام الله. واضح يعني المدرسة الحمد لله رب العالمين بيان كيبي، في عنا معناها وسائل تقنية متاع أنيماسيون، عنا كل ما تتصور، يعني أنت عنا صالة مجرد تجيب فلاش ديسك تحطه وتعمل الدرس متاعك،
1: معناه ما شاء الله
2: واضح، المكيف موجود فيها، كل ما تتصوره أنت موجود به. المدرسة هذه معناها اللي يقف معناها مانيش باش نزكي نفسي، انا نقول يا سيدي الجمعيات واهالي الجمعيات المجتمع المدني اللي متمثل في اهالي الجواودة اللي عاونوا ومازالوا يعاونوا، ونعطيك مثال اني حقيقه اللي ريتح لي ضميري،
1: اي
2: صدقني نهار امس مش امس ولامس اللي هو نهار الاثنين نهار الاحد، كم من الاتصالات عبر الميسنجر اللي يعني مكلموا فيه من الخارج، يقولوا لي سير مهدي سامحنا في اللي وقع، وراه هذا ما يعكسش الصوره نتاع الجواودة، راه مجموعه هذه قله نتاع اولياء ماهيش لهي بصغارها، او معناها اولياء احنا نعرفوهم ربي يهديهم، اما احنا رانا مستعدين ومتكفلين بكل الخسائر ورجعوها في نهارين المدرسه. هذا انا يرفع لي مورالي ويخرجني من من من النفسية هذه اللي ما حبيتش أني نختم بها السنة الدراسية دي، كنت معناها والله شاري معناها بالملايين الجوائز، ورغم أنه معناها الحادثة ذي وهذا اللي يؤسفني وهذا اللي حقيقة يحسسني بنوع من الحزن أنها جات في آخر سنة دراسية.
1: أي.
2: يعني آخر سنة دراسية اللي كانت باش تتوج وكانت باش تصير فيها حفلة كبيرة برشا ومحضرين لوحات فنية ومحضرين لوحات موسيقية وحضرين يعني حتى ناويين باش نستدعيه معناها السيد المندوب وبعض الإطارات يعني الإدارة الجهوية المندوبية الجهوية للتعليم. صار الأمر ذا على في خير إن شاء الله باش نقوله. ورغم كيك أمس قدمنا الجوائز لأنه زاد المجموعة هذية اللي الحقيقة عندي بنات أنا في السادسة قلت لهم باش تخليه فراغ لأن هذوما مربيهم 7 سنين تاش معناها 7 سنين معناها من السنة
1: من التحذيري
2: عندي تلامذة من التحذيري مربيهم والحقيقة معناها باش يخليه فراغ كبير معناها عبارة واحد بنته باش تخرج من المدرسة فهمني. نحب إن شاء الله ندعي لهم ونقول لهم إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله راهم في أعلى المراتب. وجواب ده راهي خرجت إطارات دي كادر احنا نحكيه توا لو كان يستسمحني معناها بعض معناها ثم إطارات في القبضة المالية وثم إطارات في وزارة التربية ثم إطارات عندي صديق ماهر دكتور في قري في الجامعة في الفرنسية في في في فرنسا هذا اللي معناها نحب بالمناسبة نشكره وجاب معناها هدية قيمة جدا تتمثل في 12 أورديناتور
1: ما شاء الله.
2: ها مر قال لي أني لو كان قريت في المدرسة بالحالة هذه راني خرجت خير من دكتور ايه بالحق. أنا قديش من خدام يدخل بسيط يقول لي سبحان الله معناها كيفاش رديت هذه رانا وقت قرينا فيها معناها ما كانتش راه فهمت راه وانا وقت دخلت 19 سبتمبر وصبت مطره وقتها 1 سبتمبر 2019 نرقى البط يعوم في الغدور نتاع الماء في الساح
1: اي سيدي
2: وما تنجمش تتنقل من قسم لقسم على خاطر الطبع
1: اي
2: طبعا معناها الحمد لله رب العالمين نحكيه معناها على الساحة معناها لونها أخضر عم معمولة بالليكوبتر معناها ليس فهمني وش اسمها متاع تحية العالم المكان هذاك وقع تغيير وعملت نافورة بالماء معناها صغير يبدأ يقرأ ويسمع في صوت خرير المياه فهمني معناها كل واحد يدخل
1: أو تصور قاعدين يتعدي
2: فأنا اللي حقيقة يرجع فيه الروح هو التجاوب متاع أهالي جواودة وأمس أهالي جواودة قدموا تبرعات مالية بالمناسبة نحب نشكرهم ويطلبوا في السماح معناها مني قلت لهم ماني مسامحكم معناها فهمني خاطر راوها كبيرة معناها الشيء اللي قدمناه احنا والأسرة التربوية والمعلمين هذيك طوى الصورة هذه بربي خلينا نلاحظ عليها
1: لتحية العالم
2: ريتو هذاك اللي مقابل فيه زوز علامات باش نعطيك طرفة باش نعطيك طرفة باش تعرف انت حجم المستوى رجح
1: ابشر رجح ابشر رجح
2: حجم المستوى حتى على الناحية البناء وحال الناحية الجمالية. انا مرة هذيك عندي لقاء تكويني متاع يمكن 20 معلم جاوني زملائي من مدارس أخرى وكان صاير اللقاء تكويني في القاعة متعددة الاختصاصات والمكان هذاك هو مقابل لو كان ترجع للصورة بربي سامحني
1: أوش يرجع جست كونيكسيون واحدة واحدة الصورة اللي فيها القاعة
2: انت تو قلت قاعه
1: قاعات قلت جاتني قاعه اني
2: هذه هي قاعه هذيك باهيه هذاك يا سيدي مركب صحي هذوك ما تولتات
1: اي سيدي سخيلتها قاعه المو جميله من برا
2: هذوك ما سيدي تولتات حشاكم واضح
1: هاي رجعت
2: جاتني زميله قالت لي سي المهدي راهم الزملاء الضياف نتاعنا راهم ماشيين للتولتات مانيش عارف علاش بكم كبير ياس هما هذوك
1: اي والله نسخيلهم قاعه درس
2: هذوك ما سيدي حاشاكم تواليتات هذوك ما هذوك ما تواليت للبنات وللولاد وقاع ومرحاض الخاص للمعلمات
1: للمعلمات
2: قلنا بك الالواح هذيك الخشب باش ينقصوا باش اللي ماشي غادي ما يقاش حرج وقمنا عاملين دي بلونت وشعباطه باش تغطي فكانوا يتصوروا هذاك زملاء اللي هم ضيوف عندنا نزلوا كانوا يتصوروه قسم تحضيري
1: هاي يا سيدي اخوك تخيلها قاعد درس
2: مش تعرف انت مدرسة جواودة لوين وصلت
1: ان شاء الله.
2: فناديتهم قلت لهم راهم هذوك مراحيض معناها او قاعة التحضيري او شنو
1: اسمه.
2: ضحكوا قالوا لي والله يا سي المهدي نسخيلوها قاع. هو كنت تسخيلها قاع معناها الحمد لله. راهو شوف كي انساني راه حوايج كيما كاكا ما يحزنش راهو لانه باش ترجع مدرسة بحول الله فضل ربي سبحانه وتعالى
1: ترجع باذن الله ترجع
2: 15 يوم شنو في جويلية خرجنا احنا طب بحول الله نعمل لها يعني جميع 10 ايام بحول الله يرجع كل شيء
1: باذن الله
2: وباش يرجع حوايج معناها حتى التقنيه
1: ومضاف تولي قوه
2: وباش نعملوا شبابك حديد وبرشا حوايج فهمتني بالعكس بالعكس
1: لعل فيها خيره
2: يا ولدي ربما معناها اللي صار باش يحسن برشا حوايج
1: حتى نقاط الضعف تولي نقاط قوه. سي مهدي برشا تفاصيل حول المدرسه من دام نحكيوا على المدرسه وبرشا تفاصيل وصلتنا باش تعطينا انت صحيح من الغلط قبل ما ندخلوا في عمليه التخريب وقبل ما ندخلوا بالحق شكون اللي خرب مدرسة ومؤسسة تربوية يعني بال خلينا نقول بالزخم هذايا على خاطر كي نقول زخم فما برشا حاجات مميزة فيها يقولوا وانت عطيني صحيح من الغلط اللي المدرسة بدون حارس وانت أكدت لنا لكن يقولوا اللي فما امرأة لكن ماهيش يعني الامرأة هذه جديدة عندها عامين جي في وقت معين هذا اللي وصلوا انت باش تصحنا اكيد وعندكم معناها حارس معناها اخر اكل اللي جوست يجي في الاخر يسكر والمسؤولية للتخريب هذايا يحملوها للإدارة
2: أما إدارات أما إدارة
1: إدارة المدرسة
2: أما ليا
1: باهي سيدي واعطينا أنت صحيح من الغلط خاطر احنا يلزمنا زادة نفهموا التفاصيل
2: هذه ناس كثروا برشا في تونس وناس هذوما اللي جايين عكس التيار معناها كي تلقى حاجة ناجحة هذه معناها عبارة راها معناها كيك الشجرة المثمرة وكالصغار شادين يضربوا بالحجر باش يهبطوا الثمار نتاعها ريتش أنت فهمتني ناس تضرب في ثمار شجرة وحشية معناها سوفاج فيها الشوك لا ما يدورش به باي أول حاجة خليني نوضح حاجة الساعة احنا البريود اللي احنا فيها بريود نتاع صبان عداد وبريود نتاع مجالس وبريود نتاع تخلص الصيف واللي باش يحكي على الاداره وباش يحكي على احنا ما يجيش بعد 7 سنين يحكي على الاداره واضح
1: من الاول
2: يجي بعد شهير يجي بعد شهيرين اما يتعب اذا هو باش يتبع اداره عمرها 7 سنين بالنجاحات هذه واضح هذا يقول لك تو هذا شبيه معناها نرجسي لا لا لا هذه حقائق هذه حقائق وعندكم كل شيء موثق حتى على مستوى الوزاري المدرسة فيها عون تنظيف وفيها حارس الحارس هذه على الآلية 17 به والحارسة هذه اللي من المنبر هذا نحب نحييها وهي أخت وهي معناها يعني زميلة ونحب نشكرها على كل لحظة تعبت فيها زاد هي معايا فهمني وعلى الذكاء والشطارة متاعها حتى في مسائل بيداغوجي ديتو التنظيم البيداغوجي كي نعطيه الأختي هذه أروى تغزر له كم هيك تحفظه
1: بركال
2: ساعات نبدأ في الساحة نقول لها أروى شنو عنا اليوم فهمني شكون تجاوبني على البلاصة واضح معناها اني رغم اني معناها باش نسعى باش تتحول خاطر عندها وضعيه عائليه وانسانيه لكن في قرارة نفسي حزين خاطر باش
1: تخلي بلاصتها
2: باش تخلي بلاصتها ومحبوبه من كافه الاهالي الانسان هذه تجي تعمل 8 سوايع نتاعها واضح وصدقني بارفوا ما تلقاش النقر الريفي تضرب بالساعتين وثلاثه وهي تستنى
1: في
2: الناس اللي تتكلم الإنسانة هذه تقوم 5 نتاع الصباح تاخذ تاكسي من رجيش المحطة الكواش تبعني باش الناس اللي قاعدة تنبر هذه باش نجاوبهم اليوم إذا انتم تنجموا تعملوا كيفها تفضلوا إيجي اخدموا في بلاصتها تقوم 5 نتاع الصباح ريتو شتاء 5 نتاع الصباح هو الصبح يبدأ 5:15 مش نحكيه على طول الصبح ما 3 معناها الشروق نحكي
1: في
2: شتي الشتي تقوم رجيش تاخذ تاكسي المهدية ومن المهدية تقعد تستنى في النقل الريفي أقسم بالله ثم أقسم بالله أنا بكرهبتي تلقاني 7 ودرج في المدرسة أول واحد يحل الباب ويدخل نلقاها أروى، وربما نلقاها سبقتني. ونهار اللي تبدأ مطر ويبدأ مطر وما لقاتش نقل ريفي، طبطب على الباب البير وتقول لي سامحني سي المهدي راني ما لقيتش نقل. قلها برا تعدي تعدي خدم على روحك، ما حاسبك حتى حد، خاطري نعرف وضعيتها.
1: أي
2: واضح
1: أي.
2: معناها الإنسانة هذه وراي، وكان تشوف قداش عاملة مع الصغيرات وقداش حارس وقداش يحبوها الأهالي، تبقى ثم قلوب مريضة، ثم ناس تحب تخدم صغارها بالسيف. واضح ونعرف والله نعرف وجراه وفهمتني كذا، هو يسخيلوها معناها توا غادي المدرسة معناها ملك عرش معين
1: أي. ولا
2: ملك عائلة معينة، يودي رأي ما مؤسسة عمومية، رأي ملك دولة
1: أي.
2: راهو فهمني القرارات تأتي من وزارة التربية، راهي يجي من الإدارة الجهوية
1: مش على كيف أي. حتى حد
2: معناها كلام هذا يا مردود، هذا كلام هذا يا راهو مردود. واضح هي ما هي انتم كي كسرت وخربت، وشكون اللي رجع؟ مو هي رجعت، يعني ترقى التواليت تنظيف معناها

0: سماها الوظيفة العمومية.
1: أي؟
0: هو كان معناها من الآلية 17، راجل زوالي، راجل يخلص في 300 دينار. سيد رئيس الدولة قيس سعيد ربي يبارك له حول الناس هذوما إلى الوظيفة العمومية. يعني أصبح الإنسان هذا يمشي ياخذ في شهرية فيها دفتر العلاج وفيها فهمتني روتريت وفيها كذا، حوله الرجيش.
1: هي
0: والأولى والأخرى الحادثة هذه راهي وقعت تقاضي هما قطوة الناس هذوما اللي تتكلم. المدرسة راهي مش بعيدة على حي سكني راه أو الغريبة
1: قريبة
0: طوى. شنو قريبة؟ هي السكن متلاصق، وأنا متأكد أنه ثم برشا جيران غادي راهو سمعوا التكسير وسمعوا راح، لكن لا أرى لا أسمع. باش تعرف أنت الدهاء فهمني، ونجيب 10 حراس وجيب 10 مديرين وجيب 10 اللي تحب عليه أنت وجيب، فراه الشر ما ثماش ما أسهل منه.
1: Exactly.
0: أنت عمارة نجم تقعد تبني فيها 10 سنين، كي تحب تهدمها ساعتين من زمان كعبة ديناميت
1: ما أسهلش منها.
0: واضح ولا؟ فذوما ناس قاعدة تنبر وناس قاعدة مهش تعاون في البلاد هذه. فإذا معناه تحبوا تعاونونا بالحق وتحبوا البلاد هذه أسكتوا التزموا بالصمت، التزموا بالصمت،
1: أضعف الإيمان.
0: ومتأكد أن اللي يعملوا في التعليقات هذوما هما المتهمين في القضية هذه. واضح، هذا هو التوضيح متاعه.
1: واضح
0: واضح
1: واضح.
0: وبالنسبة للمندوبية سيد المندوب الجهوي معناها قاعد طوى معناها يبحث في مخرج للعون آخر وعادي جدا.
1: يصير
0: المدارس الكل ما فيهاش حارس ليلي راه في المدارس. يكذب مدير يخرج مثلا حاشا الزملاء الى محاله، مش يكذب ولا حاجه،
1: اما معناها مش
0: ما فهمش ننفي مش يكذب ننفي انه انسان يقول ثم حارس ليل. نحكيوا على المدارس الابتدائيه راهو
1: واضح. اي
0: واللي بشي وحاجه اخرى راهو المدارس كل واقع على اعتداء عليها بمثل هذه الطريقه. اما ثم اللي مبكت الحس وثم اللي صارت وما صارش البوز هذا راهو ثم مدرسه قريبه لي برشا معناها شهر التالي راهو ثم ناس شاده الحبس تو. انا اعوان حرس الوطن بالمناسبه بربي بربي بربي نحب نوجه يعني مخليها التحيه هذه للحرس الوطني بالمهديه، اعوان حرس الوطني بالمهديه على معناها رئيس المركز سي حمزه، نحب نشكره وتو بعد تو نحكي عليه نحب نشكره لانهم تفاعلوا معنا تفاعل ايجابي جدا وسريع.
1: هي الحمد لله.
0: هذه نقطة اللي حبيت نجاوبك عليها. عندك شيء نقطة أخرى؟
1: هذوما النقاط اللي وصلونا على خاطر اليوم كي نقولوا تخريب يقولوا المدير وين، يقولوا الحارس وين، وين الأطر اللي تخدم غاديكا، نساوي اللي هي ديجا عطلة صيفية، نساوي اللي ديجا الامتحانات وفاوت لامذا
0: فجأة. هذا كيك اللي وسخ الشط وهذا كيب اللي طيش الفضلات نتاعه في الشارع وقال لك وين البلدية.
1: اي
0: هذا هو نفس الواحد، وهذا حتى نذكره في الخطب المنبرية نتاعي. قلت لهم مرة قلت لهم تعرفوا كي يجيبوكم 10 بلديات بالعقلية هذه والثقافة هذه لن يستقيم أمرنا.
1: ولا
0: واضح
1: هذا هو
0: والكلام قياس
1: هنا. كنت تفرجوا في الفيديو راو تخريب. احنا اول اللقاء متاع المقابلة هذه والمداخلة هذه بدينا بالإيجابيات وبدينا بالمدرسة كيفاش كانت، التخريب كيفاش صار، والواقعة مش كيما الفيديو اللي نتفرجوا عليه.
0: هي طوى مانيش باش ندخل باش
1: ما غير ما نسمي،
0: لا لا لاني باش نسمي ولاني باش ندخل في جزئيات كبيرة، أما حبيت باش نوضح
1: للتوضيح
0: للرأي العام لأنه قضية خذات مجرى معناها أمني، وحتى الإخوة الأعوان في الحرس معناها يعني أمروني بالالتزام بسرية القضية.
1: أكيد
0: يعني عندهم هم بحث جاري وراهو باش نقول لكم حاجة معناها باش نوضح معناها يعني عندي حدود في القضية ذيرة. أنا كمدير مؤسسة قمت بإعلام سيد المندوب الجهوي أولا ومش نحكي لك التفاصيل، واستدعيت العمدة واستدعيت نائب المجلس المحلي في الجواودة، استدعيت سيد العمدة سي زهير وسي الهادي وتفاعلوا معايا وقبل هذايا علمت سيد المندوبة وبالتفاصيل هذه. هي توجهت للمدرسة يوم السبت 27 جوان 2026. عنا الفضاء الرقمي قاعد بشي يتغير والانترنت عنا مشكلة غادي، فديما نخير اني نمشي صباح بكري
1: ولا.
0: 5 و7 انا في المدرسة
1: متاع
0: الصباح، قلت صلينا قمنا بواجبنا وتنقلت للمدرسة. 35-33 دقيقة انا موجود في باب المدرسة، حليت باب المدرسة على اساس عندي

0: مجالس عندي وراق باش نخرجهم ويطلبوا الانترنت. قلت خل نمشي قبل ما يجيوا الزملاء، خليني نمشي معناها نخدم تاش كبيره من الخدمه نتاعي، وبعد كي يجيوا الزملاء يلقاو كل شيء حاضر. به وقت دخلت نلقى حجاره منشره في الساحه، معناها كي نقولوا كم نتاع حجاره بحجم كبير.
1: استغربت،
0: مش استغربت، أما فهم قاعد بعناية بدأت الأمور
1: فلاش،
0: فهمت حاجة طبعا فهمني ثم حاجة باش
1: نبقى
0: كيف باش تصير كيف. رقيت الحجر هذايا، بعد مشيت شوية كي غزرت نرقى الشبابك محلولة متاع الأقسام. لما توجهت للأقسام وانترطان واني ماشي غزرت الكاميراوات نرقاهم كلهم كسري واضح. حليت المكتب متاعي شعلت الضوء نلقى الضوء مقصوص. به صدقني انا اول ما شفت البوادر هذه المظاهر هذه قلت هذوما جماعة فوق العشرين. علاش فوق العشرين؟ لاني لما رتبت العملية هذه احداث العملية هذه مش متاع واحد صغير،
1: مش متاع واحد صغير،
0: مش متاع واحد صغير. هذايا انسان دخل تخلق علما انه المنقاله نتاع الضوء عامل لها صندوق حديد وعامل لها بلوكيس.
1: مالك كيفاش سكروا
0: الضوء؟ هو شكل الحديث عليه ريت معناها يعني كي باش نحكيوا بالحكايه هذه يعني معناها ثم تكتيك شيطاني كبير. يهبطوا للقسم هذاك يخلعوا البلوكيس يطيحوا الضوء باش الكاميرات ما عادش تصورها
1: ما عادش تكبت.
0: الأقسام الطواول مقلوبة مكسرة، لدوكيمومتر متاع المعلمين كلها منشرين، أدوات المدرسية كلها منشرة، أدوات الهندسية كلها مكسرة، الخزائن كلهم مكسرين. صدقني خزائن حديد نزلت كي خذيتهم لدار الجهوي أقسم بالله الباب مطبق في اثنين.
1: واو
0: واضح. قسم سنة أولى مقلوب. عندي عندي عندي دي بوبيل حشاك سلات مهملات بلاستيك عاملهم واحدة للبلاستيك وواحدة للخبز وواحدة للوراق، معناها
1: منظمي
0: في إطار معناها نظرة بيئية وفي إطار معناها باش ننظموا أمورنا وباش نعملوا كذا. والحقيقة معناها أنا زدت معناها الدورة هذه في نطاق عندي مشروع نحب نكمله، عملت 7 سنين قلت نزيد دورة نكمل 9 سنين نخلي لهم مدير سامريقلة التلامذات ياخذوا الطريق متاعهم، لأنه التلامذة راهو العدد متاعهم كثر، راهو المستوى المعدل معناها قبل كي نحلوا السوريك 14 فاصل، تو نحكيو على 18 و19.
1: ما شاء الله،
0: خاطر مانيش نكذب كي نقول لك راهم شاركوا في تحدي القراءة وخذوا المرتبة الخامسة وتشاركوا في مسابقة الرياضيات وعلم المنطق وخذوا المرتبة الثانية وناس مشات لتونس وميداليات و و و و. فعندي مشروع قاعد نحب نقدم به. نرجع للأحداث هذا متاع دخلت للمونجالة نرقى البلوكيس مخلوعة الضوء مسكر الدنيا الكل مقلوبة واضح. القاعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة أربع قاعات عندي التحضيري ما مسوهش، وعندي زوز قاعات الخامسة والسادسة ما مسوهمش، وعندي متعدد الاختصاصات ما مسوهمش. به على الحين 6:13 طلبت سيد المندوب. بالمناسبة نحب نشكره لأنه جاوب معايا ورد على الاتصال لباس. قال لي سلمادي قلت له راه وقع الاعتداء على مدرسة جواودة وأنا طو متواجد في المدرسة وراه صار صار صار صار صار صار صار ومن جملتها فهمتني ولا خذينا قعدنا ندرس شو باش ناخذ ونشوفوا التمشيات شنو باش نعملوا بالضبط وطلب مني شنو باش نعمل ويعني إخبار معناها الخيان المتواجدين الممثلين للسلطة الجهوية غادي. علمت سيد العمدة سي زهير وسي نائب المجلس المحلي سي الهادي سلومة لهما زاد مشكورين على البلاصة جاو قاموا قمت بإعلام الحرس وهما زاد كلموا المركز الحرس بالمهدية. وبالمناسبة هذه نحب نشكر أعوان الحرس، نعاود نشكر يعني شكرتهم شوية طبعا عندي دقائق أما باش نعاود نشكرهم لسرعة التواصل والحضور معناها بطريقة رهيبة جدا حقيقة. معناها ربي يبارك لهم وربي يخلي الأمن في تونس تواجدوا على البلاصة. فكل الوقت اللي باش يجيوني فيه الأعوان متاع الحرس
1: أي
0: رجعت للتسجيل متاع الكاميرا لأنه طول الكاميرات الكل كلهم مكسرين
1: كلهم مكسرين
0: كلهم مكسرين فهمني. نرقى 30 ثانية الأخرانية اللي ثم تلميذ شدد كوس نتاع مدرسة الأصفر هذاك
1: الكبير
0: وشد الكاميرا يضرب فيها وكاميرات الدلدل مازال كورونا قصش عليها وصور له الوجه نتاعه.
1: هاي
0: فهمنا خطر طوى ويجب ولم يقع إمساكهم ولا الساعة. أنا مانيش في نقول لك لا أساميهم وصدقني أخطأ التصوير صورة التلميذ هذايا ألا جاب 10
1: أي
0: التسعة الأخرين ما نعرفهمش
1: مازلت ما تعرفهم.
0: لا لا مش مازلت ما نعرفهمش ها باش نقول لك علاش. وقت دخلوا أعوان الحرس قلت لهم أنا عندي
1: كابتور
0: عندي كابتور هذا عرفتوا يعني قدمت لهم الاسم منك اللحظة هذيك قالوا لي أنت طوى ما عليك إلا تكون باش تحضر في مركز الحرس وتعمل المحضر متاعك ومهمتك وفات
1: فوالا الباقي علينا
0: واضح وأمروني بسرية
1: الأبحاث
0: تقديم المعلومات ايه والأبحاث
1: خاطر سرية الأبحاث
0: الـ الـ الـ التلميذ هذاك واضح وباش نقول لكم راهم قصر
1: معناها
0: باش نقول لكم راهم قصر احنا نحكيهم السنة الأولى السنة السادسة واضح وبرشا قالك دخلاء وبرشا قالك كذا ما نعرفش يندرا كبار هما اللي دفعوا للصغار هذوما ما نحبش ندخل في التفاصيل ومانيش باش نذكر حتى اسم اعوان الحرس والامن الترابي ربي يبارك لهم صدقني نص نهار ونص السياره الحرس دارت على التسعة العشرة هذوما الاولياء لانهم قصر
1: نقولهم
0: وما نعرفش حتى اسم واضح واللي أكثر من اللي مع حقيقة بهرت به على الجانب الأمني جاتني سيارة مخبر حرس وطني قاموا بتصوير وتوثيق كل ما هو موجود واضح والملف طوى القضية معناها وعلمنا بطبيعة الحال قمت بالمحضر متاعي وقدمت ورسلت به سيد المندوب الجاوي وديما متواصلين أنا وسيد المندوب الجاوي وتفهمنا الوضعية لأن الوضعية هذه متاع تلامذة صار المحظور صار التشييم والتكسير والواحد صار وكما يصير في أي مدرسة أخرى
1: يصير لكن هنا علاش أسباب التخريب هذا حسب رأيك سي مهدي
0: طوى احنا باش نوضحوا للرأي العام وقع معرفة الأشخاص هذوما ما نعرفش كبار صغار عرفت واحد برك هذاك هو اللي كان معناها المفتاح باش
1: تلميذ من التلامذة وكي نقولوا تلامذة من السنة التحضيرية للسنة السادسة
0: التلميذ هذايا اللي تعرفت عليه يعني ما عرفتوش ميكي ناديت العمدة طلع من جهة أخرى
1: من جهة أخرى مش تلميذ المدرسة
0: معاه تلميذ من المدرسة
1: معاه تلميذ من المدرسة
0: هو مزوز في الكاميرا خطفتهم عاملين هكا الزوز يعني أنت توكي تشوف عملية كمان هكا قطع الكهرباء ودخول القسم وتهشيم المنقلة الواحد ثم داروا على الكاميروات
1: وقصر هنا نقطة استفهام كبيرة
0: قلت لك أنا وقتلت المشهد سخيل قلت هذو مجمع كبار 20 25 هذا التنبين متاع ناس كبار
1: ايه
0: واضح هوني طوى باش نحطوا الأصبع الداء معناها عشان
1: الأسباب
0: باهي شوف إجا نقول لك ريتو طوى نتكلم على مدرسة ولا مدارس أخرى ونتكلم على المجتمع التونسي راهي هذه صورة مصغرة لمشاكل البلاد هذه اجتماعية راهو التخريب هذايا بالنسبة لي أنا كمواطن راهو ما يبعدش على إنسان خذاك الأعواد متاع الانجراف اللي موجودين على الشط وكسرهم وعمل بيهم خيمة والله العظيم والله العظيم بالنسبة لي نفس الشيء
1: كيف
0: لأنه البلدية وقتها صرفت عليهم 50,000 دولار يعني نحكيه على 150 مليون أني كي راه اليوم ناس تكسر في العواد هذه اللي هو قبل دون لو طون فهمني على الكورنيش الرمل يبدا واصل للديار باش يصد على الانجراف الرمال وتحرك الرمال نفس الشيء راه ولا صار في جوه ودرا واضح تبقى شنو نقول هوني هذه ثقافه هذه منظومه هذه عقليه شنو الاسباب نتاعها ها باش نعطيك الاسباب الأسباب هو أني راها وقلتها حتى سيد الوزير السابق وقلتها حتى سيد الوالي السابق وقلتها في أكثر من مجلس معناها تعقد في الولاية وغيرها وغيرها وخاصة في بداية السنة الدراسية شوف أنا لما نكون منغلق ونحب نلعب وما لقيتش كيفاش نلعب ونحب عندي مهارات وعندي موهبة وما لقيتش شكون باش يراها لي واني موجود في الكون هذا وما لقيتش شكون يغزل لي راهو عادي ياسر نهز حجرة ونضربك ونكسر لك البلارة متاع السيارة
1: باش نجلب الانتباه
0: لا لا باش نقول لك راني موجود
1: راني موجود
0: راني النجم قادر على التهشيم وراني قادر عندي قوة وعندي إرادة ومانيش خايف وعندي نوع من الرجولة هذا هو اللي قاعد يصير أنا لما جاء أكثر من مسؤول قلت لهم يا ناس الأخرى ملعب رياضي يا ناس الأخرى فهمتني كدور متاع الشباب والطفولة قبل دار شباب مشيو نلعبوا البيك بونغ ونمشيو نلعبوا الشطرنج يا ناس حتى معناها شريط سينما أني راني علاش نفسر بالشيء هذا أني كي يجيني مثلا سحار اللي هو مخصص لشكون للصغيرات الكبار يجي معاه لأنهم الناس هذوما ما رقاوش متنفس باش يتفرهد
1: فوالا
0: أنا يحكي لي عون من الحرس يقول لي ويحكيوا لي جماعة وخياني قراب ليا في الجواد يقول لي نص الليل للصبيان يتحوس في الشوارع إيش معناه
1: صحيح
0: يعني الصغير هذايا مرقاش ما يعمل يزمو يسهر يزمو يتهد بالتعب باش ينجم يرقد يزم ال 24 ساعة هذوما كيفاش باش يعديهم يزم يسرق الزيتون ويزم يكسر ويزم يعمل براكاج ويزم يحط العجالي في الكياس هذه هي الحقيقة متاعنا راه
1: للأسف
0: طبعا احنا مدرسة تخربت وين كذا وين كذا هي سيدي هو الحقيقة متاعنا احنا طبعا يباي طبعا أطفال الجوادة ولا أطفال جهات أخرى ولا أطفال كذا هي سامحني هون يلقى كلوب دو دونس في المدينة ورقى نادي رياضة ورقى فهمتني نادي إعلامية ورقى ورقى ورقى ايه والصغير هذاك شنو ورقى رقاء الحجرة بش يضربك بها ورقاء فكرة بش يهبط بها للمدرسة وبش يكسر بها
1: كيفاش هبطوا للمدرسة
0: بش يعمل ديفول مو أه؟
1: كيفاش هبطوا للمدرسة
0: يا اخيتي هو
1: مسورة
0: دي مسورة يا اخي شنو انت اي سور اي مؤسسة نجم اي واحد يدخل لها طب
1: شنو ما اما تخريب مؤسسة تربوية خطير
0: ايه خطير خطير هذا يلزم اخصائيين في العلم النفس واخصائيين في علم الاجتماع يلزم الناس توقف وتثني الركبة فهمتني وتشوف شنو المشاكل هذه اللي قاعدة صايرة في المدرسة العمومية وفي المؤسسات العمومية لانه هذا اليوم صبير قال المدرسة باش يدخل لها غدا باش يدخل الديار
1: اكزاكتومون
0: غدا باش يدخل المستوصف
1: كل شيء مباح
0: انا قلت لهم راه اليوم علياني
1: اللي
0: صار في المدرسة هذه راه غدوة في المستوصف راه
1: هاي
0: لو وصل باش يعمل الشيء هذايا ما عادش يوقفوا حتى انسان اثنين راهو نسب الطلاق راهو في الريف راهو شيء رهيب انا راني معناها قلت لك بقربي للاهالي ونعاود ونجدد نحييهم الاهالي جواد الكرماء وناس الطيبة وما نحكيش على الحثالة هذه البعض منهم راه انا باش ياخذ القانون مجرام يعني ما نعرفش اساميهم
1: اي
0: واللي باش يعملوا القانون القضاء يعني ما معنى مانيش باش ندخل فيه لان مؤسسه عموميه هذه ماهيش داري برشا قالوا لي سامحهم مش كومش سامح يا اخي دخل لداري هو
1: دخل مؤسسه تربويه
0: اليوم تاع مفاهيم هو هو دخل فهمني مدرسه عموميه ملك دوله دوله باش تاخذ حق
1: ولا
0: واضح قصر باش يستدعي باتهم وماتهم باش يتحاسبوا واضح ويلزمهم يتحاسبوا باش كل واحد يخمم في العمل التدميري هذا والتخريبي يتذكر الواقع متاع 2026 جوان 2026
1: كلامك صحيح الكل
0: واضح وبالتالي يعني هوني نندد وينكم يا اخصائيين نفسيين وينكم يا اخصائيين علم الاجتماع وينكم وين المرافق اللي انت تحب الجيل هذا يا فهمتني ولا يا خويا كيما المانيا اخي المانيا لا تؤمن منه التلميذ الفاشل ماهوش ذكي في الرياضيات ذكي في التقنية مش ذكي في العلوم ذكي في المهارات اليدوية
1: صحيح
0: وبالتالي في ألمانيا ما ثماش تلميذ خائب وفاشل وغيره وغيره وغيره وراني هوني طوف في العملية التخريبية يعني مش التلامذة اللي ما جابوش معدل كما نسمع في التعاليق والكذا
1: هذا اللي سمعناه زيدا
0: لا لا لا يودي قصر تاش معنى قصر ما نحبش ندخل في تفاصيل نحكيه على 8 سنين و9 سنين واضح والبعض منهم ناجح وجلهم ناجح المسألة راه مش هذيك راهو المسألة متعلقة بما خارج المدرسة أنا اللي عملته في 7 سنين اتأكدت إنه الصغيرة لما يمشي للعائلة تكسر لي البرنامج متاع الكل خيطو كيجيك ولي يقول لك بربي نحب ناخذ شهادة حضور شو اسمه ولدك فلان فلاني فشقر ما ندريش عليه وقتاش مولود الله يا سي المهدي تو باش ترجعني نعرف عليه هاني وقتاش موجود
1: اخطر ما يمكن تسمعه
0: نبدا نضحك نبدا نغزل ونضحك
1: خطير
0: يا رجل نقول له يا رجل هذيك نعمه راه هذيك راهو غيرك توا عامل بالضبط صارف 10 ملايين وهو من من من طبيب الطبيب فهمني ولا باش يجيب صغار. انت ربي عطاها لك بغير فلوس راهم راهي باش تولي لك نقمه راك باش تحاسب عليها قدام ربي. صدقني يجيني ولي باش يخرج شهاده حضور ما يعرفش ولده فما وقتاش يقرا
1: هو وقتاش مولود
0: وقتاش مولود هي وين تحبني نوصل بيك يعني. اما مهدي كرشود وما 10 من مهدي كرشود فهمني ولا باش ايش عندي ما نعمل هذه حبلها لا لا لا لا مش معناها ما معناش يعني هوني. اذا انت تربي اذا انت تقريه في الاخلاق اذا انت تقول له ها مدرستك اذا انت توفر له كل شيء في المدرسه هيك ولا
1: هو باهي كي جاب
0: خرج لبرا خرج لبرا ما رقاه شيء رقابوه مطلق امه والا رقابوه في ايطاليا وامه اللي هي غير قادره باش باش ترعاه معاه يتبع الشله هذوما فهمني ولا لي الأقلية هذه الموجودة أي غادي أي قالوا لي يسروا حتى المتصام تاع الليل واضح هي نقول لك تحاسب في مدير وتحاسب في في حاسب البو ولا سايب الوليد هذا الصار واللي يفشل في تربية ولاده. يعني طاو من الأول بديت لك على المرافق على الدولة إنها تتلهى بالجانب هذايا واضح لأني راهي تعديت إلى مرض نفساني إلى مرض اجتماعي راهم الناس هذوما اذا انت تمشي تعديه على اختصائص هذوما ريتهم توا راهم مرضى مسكنات واحنا توا نراو فيهم ويجب محاسبتهم ويجب يا اخي توا انت كي تشد واحد وتحطه في الحبس وما ترسكلوش وما تكونوش في الحبس وما تعلموش القيم تيبش يخرج لك قنبله مؤقت
1: قضيت عليه
0: تيبش يخرج لك ناق يا اخي انت توا تتصور اني جاي اليوم باش باش نلعن الناس هذوما يا ودي ليه عندهم الحق هاي هاو عندهم الحق التلامذة نحكيها أما الأب والأم ما نسامحش لأنك نقول له راك البعضة راك فشلت في تربيتك راك ربي أعطاك نعمة وأصبحت وأصبحت لك نعمة وأنا قديش من من وليجي نقول له بربي نسك سؤال إذا ولدك 8 سنين وتسعة سنين وعشر سنين إلى حدود 12 13 عام مكش قادر على السيطرة عليه بالله كي يوصل لك 22 23 عام شو باش تعمل
1: سؤال وجيه
0: شنو باش تعمل
1: ما عادش نجم يعمل حتى شيء
0: المراهقة ها يندرى باش يجيب لك قلة الدعاء الشر باش يجيب لك اللعنة باش يخليك فهمني ماشي من محكمة المحكمة من قضية القضية هذا هما الأسباب راه أنا راني دخلت فيه أكثر معناها ويشرفني وبالعكس هما أخواتي وكذا دخلت فيه أكثر من مرة باش رجعت البول اللهم حطيته قدامي في البير
1: ولو انه مش دورك مع لي صالح التلميذ
0: اعطيني مشكلتك
1: ايه
0: اعطيني مشكلتك ما عنديش مشكله ما عنديش مشكله ايش مشكلتكم انتم يا ودي ما تخموش في رواحكم خموا فيك الصغيرات
1: كالصغيرات
0: واذا وين من المنبر هذا نقول لهم بعض من اهل الجوده اذا تتصوروا انت مشيت لايطاليا وفرنسا وتلم في الفلوس ها وخليت ولدك لزوجتك ولا خليت ولدك لاختك ولا خليت ولدك لبوك وامك اللي هما ناس كبار راك مهما باش تلم فلوس ومهما باش تكون ما يساوي حتى شيء قدام مستقبل ولدك وقدام صحيح. تربية ولدك
1: صحيح صحيح
0: هذا لازمهم يفهموه ورغم ذلك نحب نحيي اهالي جوادة راهم ناس نظاف راهم ناس متربين راهم ناس حارسين وتألموا وحزنوا وجاءوا وطلبوا السماح مني على ما وقع وراه هذا ما يمثلهمش يمثل قلة قليلة شرذمة فني الامن يعرف اساميهم وهو باش يقوم بالواجب نتاعو انا ما عندي انا ما والله العظيم اكثر الاسماء اللي نعرف واضح انا كانت عمليتي تبليغ
1: واضح
0: وبلغت ومانيش خايف
1: يعطيك الصحه
0: يا مهدي فهمني وهذه مؤسسه امانه وتحت تحت رايه البلاد وزاره التربيه والمندوبيه الجهويه للتربيه
1: وفخر لأهل الجواودة
0: وبارش صدقني لو كان نعطيك تور ريبرتوار متاعي متاع التليفون الناس اللي كلمتني متأسفة
1: اي
0: مش نحكي من الريف غادي ليه ليه ليه ليه
1: من برا
0: من بنزرت من تونس من سوس من بقالطة من اللي تتصور الناس مهاش ما عندهاش علاقة بالتعليم والله يقبل واني جايكم من سيرفيس دومين طلبني
1: اي
0: صديق قال يا سي المهدي مدرستك النواره مدرستك اللي معناها نضربوا بها الميثاق كيفاش بدلتها وكيفاش معناها رجعلتها احسن مدرسه في الريف علاش يعملوا كيك ريتو السؤال هذايا السؤال هذا يطلب 10 حصص في المنبر هذا.
1: صحيح صحيح سي مهدي صحيح.
0: انا تمنيت لو كان جي تو خبير نفسي راهو فهمني تو معناها تجي انت تو
1: برشا تفاعلات معاك سي مهدي
0: تجي
1: وفهمينك لعبي
0: ايه تجي انت تو تحاسب صغير ما نحاسبوش الصغير وصدقني اللي ريتو بالكاميرا حتى باش يجي يقرا عندي وباش نعطيه الحلوى وباش نقول له اقعد
1: خاطر ضحيه
0: كي عندي ولدي هذاك هذاك ولدي ضحيه بطبيعه الحال يا اخي انت ريت انسان بو ام رباه وصغارهم على التربيه الصحيحه وعلى على ما قال الله سبحانه وعلى الحرام والحلال وريتهم عملوا الشيء هذا انت ناس عندهم الحق جي قام يرقى ابوه مطلق امه قام يرقى فهمني ابوه يجي في العام مره هل هو السند نتاعو ولا هو فهمني ولا اللي باش يتعلم منه القيم وباش يتعلم منه معناها التربيه لم مسكينه شنو لم لم تجمع في الزيتون لم توكل لم الطيب لم تهز
1: للمدرسه
0: لم باش تشري الادوات وبعد في الاخر نلقاهم طلقوا هي يجي اللي يخرج لبرا لا يرقى دور شباب لا يرقى طفوله لا يرقى ملعب لا يرقى فهمتني ولا حتى معناها كل اللي سال دي جو باش ايش تحبوا يعمل شنو تحبوا يعمل هيك ولا
1: صحيح الكلام
0: يا اخي انت ما تحبش تبدع باش باش يقول قنيره فهمتني ما شاء الله عليه في التنشيط
1: اكيد كل انسان يحب يبدع في مجال خدمته
0: هو قام بعمل وقام بابداع هي. سلبي
1: ولا ولا
0: يقول لك راني موجود
1: راني موجود
0: واضح واذا احنا ما نعالجوش الشيء هذايا
1: والمشكله يحسوا بالفخر بعد
0: مو عاد اسمع الشر عنده الشر عنده النوافذ نتاعو الشر راهو شوف الشيطان شو يعمل هو يزين
1: يزين
0: بطبيعه يا اخي انت طوى الشيطان قال ربي ولا تتبعوا خطوه الشيطان يبدا بال معناها عنده مراحل يعني الخطوه اللي فاتت معناها جبت 5 خطوات نتاع تتبع الشيطان يبدا بشوي بشوي الصغير هذا اللي فهمني ولا امه راقده في الليل وهو فهمني سهر مع جماعه هاي نمشيو نعملوا وين مشيو نكسروا يعني قدام بيوض بي بي بي بالوظن هذه بكرهبتي متعدي قاعدين على سور الجامعة ويسبوا في الجلال
1: هاي يا سيدي هاي أكثر من هيك إيش عندكم هتسمعوا
0: إيش تحكي لي يعني مهمش عارفين مدى قدوسيتك المكان هذاك تيبه يا سيدي معناها حبيت تعمل كلام بذي ابعد ما يعرفوش مسكنات وحاجة أخرى زادة إذا تتصوروا الإهمال هذا يا راكم باش تنتجوا منه حاجة بعض أهالي خاطر راهو ثم أولياء هاولي زيد يألمه ثم أولياء جي تقول له راهو ولدك جاب حديدة وجاب كذا وباش ولدي ولدي يعمل
1: مستحيل
0: مستحيل فهمت
1: الكلمة الشهيرة
0: ولهذا خلاصة القول ريت ولا صار هو ايه. نتاج فشل منظومة اللي احنا المدرسة راهو تنجم تقري تنجم تعمل انيماسيون تنجم تعطيه الصغير هذاك حتى كعبة حلوة ترفع له موراله لكن اذا خرج المحيط الخارجي ومرقاش لكن لاقيه في المدرسة ومرقاش حنان الاب والام ومرقاش الرعاية مرقاش المتابعة كما قلت لك الام راقده والصغير فهمني نص الليل وماضي ساعه نتاع الليل مازال يسهر في الطرقات باش يلاقحك الشاب اللي عمره 30 عام باش يقول له برا حط العجله واحرقها باش يقول له السياره اللي ماره بالطريق اضربها بالحجر اي تو غدوه شنو نبرمجوا تو المستوصف ولا المدرسه ولا نمشيوا لك الحانوت نخربوه يا دي هذا هو يا اخي يا اخي قاعدين يسهروا قاعدين يتعلموا في القران يحفظوا في القران
1: اكزاكتومون
0: بلاي تو انسان سهر صبي قصر سهرين متسام تعليل يبلي شنو تتصوروا ما يعني يحفظ في القرآن يحفظ في أحاديث الرسول يحكيوا على القيم والأخلاق يا ودي هاتش عندك هات غدوة شنو برنامج غدوة باش اننا نعاديو وبالتالي هوني نحب نصيحة
1: كلمة
0: ختام أنا ننصح أهالي بعض الأباء والأمهات في الجوادة أنه راهو المرة هذية راهو درس كبير وراه باش تجاوز قام بالعملية هذه باش يتحمل مسؤوليته التامة أمنيا هذا حسب ما وصلني من من من الحرس الوطني وهذا حسب ما وصلني من سيد المندوب الجهوي للتربية بالمهدية أنه الدولة باش تتبع حقها في مؤسستها وأنه الكم متاع المعلومات اللي الحقيقة ما حاولتش باش ندخل في التفاصيل يعني مهاش مهمتي أنا علمت الإدارة الجهوية للتربية والتعليم مشكورة باش تتبع الملف هذايا. الحرس أعوان الحرس الوطني مشكورين جدا على بقيادة سي حمزة ربي يبارك له اللي معناها كان متجاوب وكان عنده معناها ومتأثرين معناها والله يتخلى عون حرس يضرب على يديه عليه
1: يا رسول الله
0: عليه عليه تستاهل سي المهدي شيء هذايا عليه معناها باش تعرف انه لما فأغشيناهم فهم لا يبصروا
1: ولا في نعمة وما همش فاهمينها
0: صغار فأغشيناهم فهم
1: لا يبصروا
0: فهم لا يبصروا يعني جعل الله على أبصارهم غشاوة قاموا بالشر هذايا وطولوا كان جي تحكي معه والله يقول له قالي ما كنتش معناها مانيش ناوي شيء هذا يا أخي يعني شنو عملت يعني حالة هستيرية مبنية على على فراغات اجتماعية أبوية عاطفية معناها واحنا زادة من حاجة أخرى نحب نقولها إن شاء الله معناها يسمعوا فينا المسؤولين وهذا نوجهه للسيد الرئيس الجمهورية سي قيس سعيد ونتحمل فيه مسؤوليتي نقول له يا سيد الرئيس صار عنا في الإصلاح التربوي يا سيد الرئيس يا سيد قيس سعيد الله يبارك لك صار عنا في إيجاد منظومة تربوية جديدة مبنية على القيم والأخلاق. شوف نقول لك حاجة الإمام الشافعي رحمه الله قال تعلمت العلم 14 سنة وتعلمت الأخلاق في سنتين. إيش قال بعد؟ قال فيا ليتها كانت الأخلاق 14 كانت تعلم الأخلاق 14 سنة وتعلم العلم سنتين.
1: سنتين فقط.
0: نحب نقول كل بو كل ولي وكل أم راهو قبل العلم وقبل ما تزغرت له خذيه شهادة شكر وقبل ما خذيه جائزة ربي أولادنا ربي أولادنا في المدارس نعلم أولادنا السلوكات الاجتماعية والحضارية نعلم أولادنا ما نطيشوش له سخ في الشط نعلم أي. أولادنا كي ناكل اللمجة متاعي ما نطيشهاش في الشارع نعلم أولادنا كي نرقاو حيوان في القطوس ولا كلب ما نضربوش بحجرة نعلم خيانة أولادنا إذا أني قمت بخطأ نمشي ونقول راني قمت بخطأ ما تغطيش على ولدك راه غطيت عليه اليوم غدوة باش يغطي عليه الحبس والسجن واضح وفي الأخر نقول إن شاء الله ربي يهدينا على بعضنا
1: أمين.
0: وربي يهدي أبنائنا ويهدي الناشئة هذية وإن شاء الله يا ربي الراو برنامج إصلاحي جديد
1: إن شاء الله.
0: مبني على القيم يكون فيه فسحة معناها من زمنية معناها في الزمن والتوقيت يعني التوقيت الزمني متاع المواد الخاصة بالقيم والأخلاق والسنة النبوية كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يأكل كيفاش كان يتعامل مع الناس كيفاش كان يتعامل مع اليهود كيفاش كان يحاول باش يصلح من الأمة الإسلامية. احنا نقولوا إن شاء الله ربي ثبتنا ليتوا الكلام هذايا راهو باش نخرج راني نخمم بالضبط غدوة شنو باش نبدأ نعمل في المدرسة راهو ما مش باش وقفني فضل ربي سبحانه
1: الحمد لله
0: والله لن يعني هذه الأمور كلها مجرد أصحابة مرة مدرسة الجواودة نقول الأهالي الباهية والأصدقاء وحتى المسؤولين والمندوبية ستعود أحسن ملي كانت
1: إن شاء الله
0: كما قانون في
1: بتظافر الجهود ما بيان سور
0: أنا أشوف أنا راني أجدد وشكري في المقام الأول سيد مندوب الجهوي للتربية في المقام الثاني لأهالي جواودة أنا قلت لك راهو مكالمات وتواصلات قال لك
1: إحنا معك
0: وإحنا معك البارح تبرعات وصلت إلى قيمة مالية كبيرة برشا بطبيعة حال يأخذ تواصيل ودخلوا هذا في جمعية العمل التنموي يعطيك الفلوس يقول لك سامحني مهمة جدا يعطيك تبرع لفائدة المدرسة ويقول لك سي المهدي سامحنا وراه هذا ما يمثلناش وكذا واني نعرفهم وهذوما عائلتي وهذوما باش إن شاء الله إذا ربي يجعلنا من أهل الدنيا باش نواصل معهم سنتين أخرين واني راني بالعكس مانيش معناها نتشرف بهم وكل انسان علق عليهم ودعا عليهم بالشر نقول له معناها رد بالك راك قاعد تهز في الاثم والوزر نتاعك راهم ماكش الناس الكل تي هو انت ثمره كي تحطها في صندوق اعزكم الله مثال كعبة تمر طماطم تبدا خامره وتحطها في صندوق تفسد الاخرين وما تفسدش نفس الشيء راهو كي نجيو احنا المجتمع في الجواود ولا في الحكايمه ولا في اي بلاصه اخرى يعني معناها مش صارت واقعه باش يعني الناس الكل أربع خمسة كعبات بيش ياخذوا حسابهم بيش يتعاقبوا بيش يعملوا التزام باش يقولوا لهم راهو ثم دوله وثم فهمني ولا مؤسسه وثم امن وثم اداره مدرسه وثم وثم وثم
1: فوالا.
0: هو اللي عمل العمله بيديه باش يستحق العقاب نتاعه. وبدليل انا البارح عملنا جوائز وقدمتهم للصغيرات وهو عندي تو اتصال وكان تحب تشوف. ورغم كيك هبطوا هم الأهالي وكان تعليقي أني تمنيت لهم التوفيق والنجاح وسيتركنا فراغا كبيرا في المدرسة لأني نحبهم لأني أنا 7 سنين معناها ربي فيهم. أنا بنتي مهاش موجودة تقرأ البرة طوى هم أولادي هم بناتي بالحق راه فهمت. عندي صغار معناها يجي عنقني فهمت. يعني أنا عندي طوى تلامذة مشاو لفرنسا باتهم معناها بالحكم متاعهم وبالفطانة متاعهم. نقول له خلي ولدك وخلي بنتك في المدرسة هزهم. قال لي دوبلت والطوى تعايت فهم نحب مدير كي سيدي مهدي والله
1: اي بالعلاقة المميزة
0: يا ولدي يبداو داخلين يبداو يغزروا لي ويضحك معناها تقول عليهم شيخين عليهم كذا خاصة السنة الأولى والثانية فهمت.
1: أي أي
0: ورغم أني سنة ستة ندخل لهم يدي نقول لهم راهو نعم في شيء هذا راه خاطركم يا ولدي نحبكم ناجحين يا ولدي راهو المستقبل بعد باش تطلع معناها عامل يومي وكذا مع احتراماتي للعمال اليوميين لكن نحبك تقرا ما نحبكش تغلط غلطة غيرك.
1: أي صحيح
0: فهمني نعرف اللي هما توا معناها مخخهم صغيرة و
1: بعد يفهموه الكلام
0: وقول لهم راهو قول لهم راهو الكلام هذا ماكمش تستطعموه توا راهو لا لا لا لا لا
1: بعد
0: ربما يكون حي ولا ميت اما راكم مش تذكرون فهمت. ولهذا توا نحبوا نسكروه الملف نتاع الجواوده اللي بوليميك كبيره
1: حتى الوقت
0: المدير ونانا نارا وناس كل الحمد لله. نحب نقول راني ضميري مرتاح كي نتكى يجيني النوم وهذا رغم انه المشقه اللي باش تجيني وتعب اشعر فيها بنشوه وحلاوه. وكلنا ونحب نبلغ تحياتي وشكري للاسره التربويه المعلمات والمعلمين اللي البارح احتفلنا وكرمنا أخونا عادل كاشور اللي انتقل إلى رجيش في إطار الوظيفة العمومية. عدينا مع بعضنا 8 سنين هذا الحارس
1: اللي حكينا عليه
0: بشترى معناها وحتى الصور موجودين وخبزة مرطبات والحمد لله وقدمنا
1: وكان الاحتفاء
0: بتبيع عمل شنو يا أخي احنا
1: تيكم الصحة
0: معناها المشكلة دي تجي باش تحطم مدرسة ما تتحطمش باش ترجع أقوى من اللي كانت يا سيدي
1: يعطيكم الصحة.
0: سيكون لقاؤنا إن شاء الله تعالى ببعض الإنجازات وبعض الجوائز اللي باش
1: نجيب حذانا
0: نجيب انا منجيب
1: نجيب حذانا نكرموك
0: يا اما معناها
1: انا سادينانيه
0: فهمني كذا ما حد معناها انا جيت باش نوضح معناها ومتاسف على اللي صار لكني رب ضارة النافعة راه ما يقلقنيش راه
1: اصحى
0: اللي كل جواد من كبوه فهمني
1: يعطيك الصحه سي مهدي
0: ان شاء الله تكون هذه تطير عين
1: وحافز للتجديد وباش يكون ديما ان شاء الله غدوه خير
0: يعطينا القوه وربي يعطينا العزيمه وربي ان شاء الله يالف ما بين قلوب
1: الافراد
0: المجتمع هذا احنا حاشتنا باش نحبوا بعضنا ونحبوا البلاد هذه. اني اول احساس اقسم بالله وربي يشهد واني تو قاعد نتكلم وقت ريتك الخراب نتاع المدرسه اول كلمه قلتها من غير ما نشعر مسكينه تونس معناها اذا اذا اذا بلادي هذه معناها صار فيها الشيء هذا من صغار فربي يحفظنا وربي يحفظ تونس وربي يحفظ المؤسسات والمدرسة العمومية. احنا سنبقى ان شاء الله على الدرب وان شاء الله باش نجتهد وباش نخدمه وباش يتصلح كل شيء فهمني. وثم قانون عالمي تعرفوها البلاد اللي تخل فيها الحرب وتخربت ترجع أزين وأجمل وخير من
1: إن شاء الله.
0: أما إحنا معناها الحمد
1: إحنا
0: لله
1: إحنا من حيث عملنا الثورة ونقول إن شاء الله غدوة خير
0: إحنا لخيانا في المصلحة التجهيز وسيد المندوب الجهوي وعدني قالي باش نحاول لها كل شيء نرجعوه
1: إن شاء الله.
0: الأهالي بتاع جواودة ربي الكرماء وربي يحفظهم فهمني ولا يكفيني شرف مكالماتكم الهاتفية اللي هي رفعت من
1: معنويات
0: ماله
1: يعطيك الصحة
0: وطلبهم وطلبوا السماح وكذا نقول لهم بارك الله فيكم مشكورين هذا ما يمثلكمش وهذا ما معناها القلة هذه ما تمثلش أهالي جواودة. تحياتي لأهل جواودة تحياتي لكل زميل وزميلة زميلاتي أسرة تربوية نحب نقول لهم إن شاء الله عطلة سعيدة
1: يعطيك الصحة.
0: كنت كان بودي باش تكون اختتام السنة الدراسية هذه أحلى وفي مقامكم إن شاء الله نكون قد رديت لكم اعتباركم إن شاء الله الأمن الحرس والإدارة الجهوية باش ترد لكم اعتباركم فيما حدث في فصولكم في أقسامكم في الوثائق المنهجية متاعكم بحول الله الغدا سيكون أفضل والمستقبل بش يكون أحلى وأزين. عاشت تونس, عاشت المدرسة العمومية, وإن شاء الله ربي يحفظ البلاد هذه ويحفظنا ويألف بين القلوب ويزيد المحبة ومحبة القلوب لبلادهم إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة تي مهدي, نورتنا وشكرا على التوضيحات.
0: نحب نشكركم الحقيقة, لأنه الإذاعة الوحيدة اللي حاولت باش تعرف الحقائق حتى واحدة نسكول قاعدة تركب على الأحداث. نحب نجدد شكري لكم, أنا في البداية نجدد شكري. نحب نقول لكم بارك الله فيكم إنكم استدعيتوني, وكنت متردد لكن قلت لا خل نوضح, وانت طلبت مني بربي يا سيدي المهدي نحب توضيح فقط, ما نحبوش ندخل
1: اي ما نحبوش احنا فوالا لا نشهر ولا حد شيء.
0: وضحت
1: فوالا هذا الهدف, يعطيك الصحه
0: وعبرت فهمني. ان شاء الله المره الجايه يكون لقائنا في حاجه تفيد البلاد هذه تنفع, ونسال الله ان يجعلنا نفع لهذه الامه ولهذا البلد ولابنائنا, ونتمنى النجاح والتوفيق لأبنائي وتلاميذي في مدرسة الجواد, وإن شاء الله يا ربي راهم نهار إطارات وقامات إن شاء الله. وهذا هو اللي فرحنا, أنا توكي نبدأ قاعد في قهوة راه تلميذ قريته في سيدي بوزيد في جلمة ولا
1: تحس بفخر
0: يجي يقول لي راني سيدي, وهو يعرفني يعني والله ما نعرف
1: هو خاطر هو يتذكر كما أنت برشا
0: حاول يقول لي سيدي راك قريتني في مدرسة المنيد راك العام وأنا سنة خامسة وتحطني في طاولة الأولى, نقول له مرحبا وكذا, قول لي راني وليت مهندس وكذا وهذا شرف كبير برشا.
1: يعطيك الصحة سي مهدي, نورتنا ويعطيك الصحة. قبل ما نقول لكم بسلمة وداد سعد الذريف تقول الأخ والزميل مهدي كرشود, نقول لك فيه اللطف يا أخوي على الاعتداء الجائر اللي وقع على مدرستك, والله شيء حزن القلب. المدرسة ردها أيقونة يستطاب فيها العمل, خسارة ثم خسارة اللي قام بالشيء هذا, وإن شاء الله لابد من ينال جزاءه. سي محمد المشرقي كذلك يقول كم في كلامه صدق. يا حمزة نور يعبروا عن حزنهم بسمايلات, نشكرك برشا. تقول أروى نيري سي مهدي على كل كلمة طيبة فيها, نحترمك برشا وشهادة نعتز بها وربي يفرج على القلوب المريضة. فوفا رحوفة تقول والله المدير هذا كنز ونعمة وفخر لمنطقة الجويب, ده ربي يجزيه كل خير وراه في سلومة. يقول لك كل شيء قابل للإصلاح, وكل الشكر للسيد مدير المدرسة الابتدائية بجويودة, لأن التشخيص والتوعية والتحسيس مهم جدا, وهذا لابد أن تكمل الأدوار فيه بين الأسرة والمدرسة والمحيط. يعطيك الصحة الحقيقة. شهادات حبيت نقرأها اليوم في ختام حصتنا لليوم, تثمين للمجهودات هذه وتثمين زادة لكل حاجة مميزة في حياتنا. حافظوا على الحاجات المميزة, مؤسستنا التربوية للتعليم فقط وليس للتخريب. مؤسسي
0: واحنا ماشيين, هم اللي مش تبقى لهم, احنا ماشيين
1: ولا اكزاكتما. هذا هو
0: والله نسيت حاجة, نحب نحيي زميلاتي المعلمات. شوف باش تعرف انت الأجواء الطيبة اللي كنا اللي ما زلنا وكنا فيها يا سيدي البارح. وبالمناسبة نحب نوجه تحيتي لمجموعة من الزميلات البارح
1: أي
0: اللي هم تحولوا للمهدية قريب, عندهم سنتين. خل نذكرهم بالاسم يسالش. الأخت إيناس زيقلاني, الأخت نسرين صفار لدهم, الأخت مروة الفقيه, هالة منصور, وإيمان واجة. الأخوات هذوما قراوا في مدرسة الجودة طبعا عندهم 3 سنين. ايش عملوا البارح؟ قالوا لي نحبوا نحضروا معاكم في الحفله, انتم باش تعملوها الصباح واحنا مدارسنا باش يعملوها في
1: العشيه.
0: وصدقني وحبوا يحضروا التكريم نتاع سي عادل هذايا, عادل كشوره اللي هو انتقل الى رجيش في نطاق الوظيفه العموميه, وقمنا بتصاور, هاو التصاور موجودين تنوريهم لك باش نوريك انه الاجواء اللي معناها كانت فيها وما زالت عليها الاجواء. معناها معلم تقول قائل اني حولت مشيت لعلي بالهوان بعد صديقي عارف ومشيت لسيدي مسعود, والله العظيم البارح فاجئوني ورجعوا لي ذكريات جميله جدا, وانسجمت الذكريات القديمه مع الجديد, وتعدى جو باهي
1: ونسيتوا ليك
0: الاقسام ورانا مخربه واحنا عاملين جو ولا خطر عارفين.
1: برافو
0: الصحابه فهمني باش تتعدى
1: باش تتعدى ان شاء الله. اصحابك تتعدى. يعطيك الصحه سي مهدي.
0: مشكوره اذاعه ام اف ام على مواكبتها الاحداث هذه, شرفني اني كنت متواجد معاكم.
1: يعيشك مرحبا,
0: ان شاء الله في لقاءات تكون ايجابيه وفيها من الرؤى المستقبليه اللي تفيد البلاد وتفيد المدرسه العموميه. عاشت تونس, عاشت المدرسه العموميه, وان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ كل المؤمنين.
1: شكرا لك سي مهدي مره اخرى. مهدي كرشود نورنا, مدير مدرسة إجوة وده مؤسسي. شكرا لك, شكرا للسادة المستمعين, إلى اللقاء.

0: بوب.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع اسباس وهيبة مهدية. ادلال ما يفات.
2: هو الحاربوس يا وين الجيب.
3: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
4: Retour du programme sur votre radio MFM.
5: سوف نلتقي
6: بالسياسة والبلا بلا تقلب المسكين وحط الكساسة
7: بعشقها والعيون
6: كاسيت MFM كل يوم كل جمعة من الصناعة للساعتين.

0: pub. مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة من بيبيا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من أهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. امينا زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: Du programme sur votre radio
3: MFM. MFM, it's now-ish.
4: It's now-ish.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: كوبا. زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: Retour du programme sur votre radio.

توا مالي ساعة على مسافة. اسمع الموجة.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الطيبة.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غونبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يا وين الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد
3: هو الحربوس يوان الجيب.
4: توا ماضي ساعتين على مسافة
5: retour du programme sur votre radio
6: MF.

0: ما بتعرف.
1: بتعرف شو؟ لك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: FM. J'aime.
1: J'aime.
2: Aïe.

سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

بسوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لافش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية، إدلال ما يفاش.

0: FM. J'aime.
1: J'aime.
2: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام، ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت، وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: توا الستة متاع العشية على مفاهيم Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع اسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفاش.
2: هو الحربوس يعني الجيب.
3: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
4: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: ام اف ام.
3: La suite après la pause,
4: c'est la pub.
5: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
6: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

طبعا تعالي أعلى مزاج. Retour du programme sur votre radio. MF.

مقيم مهم احنا تنوليه وما يسكروا فم هي تنقدوا الخير اللي غدوا يغمم جرينا على حاجات وحرقنا حاجات برشا امنيات لنذلوا حيات برشا احاسيات

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ام اف ام، ديما معك.

sad, but wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

اكوانت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: اوقاتي بتحلو